0: خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا، أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثب بن صيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم، فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. متفق عليه.
1: الأدعية النبوية.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم يرويه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أراد أن يبات عند خالته ميمونة، يحب أن يتعلم من بيت النبوة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطبق، فبات عند خالته ميمونة رضي الله عنها. فعندما بات هو قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وقت النوم فناموا، وكان صغيرا، فيقول حتى نمنا جميعا، حتى إذا انتصف الليل، نصف الليل، بعد نصف الليل، يعني لا يعلم، لكنه في هذا الوقت يقول إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ، فيمسح الرسول صلى الله عليه وسلم النوم عن وجهه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. قرأ العشر الآيات الأخيرة ثم ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ قربة معلقة فتوضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير أيضا نظر، فقام ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ووقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس، ثم أخذ بإذنه فجعل يفتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر. مجموع هذه الركعات 12 ركعة، ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا الموقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيته، ويعلمنا عدة أشياء. أولا، حكمة هذا الحديث وحكمة النقل أننا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وهو الذي غفر من ذنبه ما تقدم وما تأخر. حتى عندما يذكر له هذا الشيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يريد أن يكون عبدا شكورا وهو الذي غفر له كل شيء، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. قيام الليل من السنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حري بنا جميعا أن نسعى لأن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في رمضان، وهي فرصة كبيرة أننا نؤكد على أنفسنا ونعزز طاقاتنا ونشحذ هممنا في أن نقوم قيام الليل، لا سيما أن الوقت الغالب أنه يسهر في الليل. فجميل أن يكون الإنسان لديه الرغبة ويكون لديه من القوة الإيمانية التي تجعله يقرأ قرآن ويقوم الليل. أيضا من الأشياء التي تحفزنا ونحن في رمضان أنه إذا الله كتب لنا الحياة ستأتي العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر يا أحبتي نقوم فيها، والكثير يقومون هذه العشر. فالذي يعني علينا أننا نحاول ونقوي أنفسنا أننا نستمر على ذلك ما بعد رمضان، لأن هذه فرصة. والإنسان في قيام الليل من جربه ومن عاشه حقيقة فهو لا يستطيع أن يتركه، لأن فيه لذة مناجاة، فيه أنك ما تستيقظ إلا من رب العالمين. ولذلك أفلا أكون عبدا شكورا يدلك على أن الإنسان يقيم الشكر بهذه العبادة. من المواقف التي ينبغي أن نعرف من هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن كما أن يقدر الإنسان زوجته يقدر أقرب الناس لها،
الذين يزورون في بيت صغيرا أو كبيرا، فهذا يعني جاء يزوره وبات معه، ثم رآه يريد أن يفعل مثل ما يفعل فعلمه. من المواقف أيضا التي نتعلمها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع عندما مسك برأس ابن عباس رضي الله عنهما وقام يفتل أذنيه، العلماء قالوا فيها عدة يعني أقوال، لكن كلها أقوال يعني جميلة. هناك من رأى أن السبب هو يعني لكي يذهب النوم عنه، فالإنسان إذا يعني حرك إذنه كذا إشارة إلى الاستيقاظ وأن يكون مستيقظا. ومن ما قاله بعض الشراح أنه ملاطفة ومداعبة وإظهار محبة وإظهار يعني أنك قريب مني. مما قاله البعض أنه يعني فيه نوع حنان من الكبير للصغير. أيضا قال البعض أنه ممكن أن يكون أراد أن يعلمه مثلا موقفه في الصلاة، وكلها محتملة، ولكن الأهم هو أن الكبير دائما يحن على من هو أصغر منه، خاصة في مقام التعليم، وخاصة إذا أراد فيها الرغبة أن يتعلم، فهو يقرب منه أكثر ويحاول أن يظهر له هذه المحبة. أيضا نعلم أبناءنا، نعلم الصغار السن هذه الهمة، هذا الطموح. كيف يعني من كان لم يصل لمرحلة الكبر البالغ، يعني لكنه ما زال في، حتى لو كان في ريعان الشباب، نقول المحافظة على السنن، المحافظة على أداء السنن، وكان من أهمها هي سنة قيام الليل. حرص ابن عباس رضي الله عنهما أولا معرفة عدد الركعات، معرفة الصلاة، استماعه لقراءة القرآن كاملة بكل تركيز، العشر الآيات الأخيرة، النقل، نقل شيئا دقيقا، قام صلى الله عليه وسلم منتصف الليل أو بعده قليلا أو حينه، شافه عندما قام يمسح النوم عن وجهه، هذه كلها مما تؤكد على نبوغه، تؤكد على أنه لديه الطموح الكبير للتعلم، وهو قدوة للكبار وقدوة أيضا للصغار في هذا السن. أيضا من المواقف التي نتعلمها أن الإنسان بيته يكون فيه من أداء العبادات، ووقته يكون مليء بالعبادة، فعندما نام واستيقظ من أجل العبادة وأداءها يعني باليسير، الوضوء بجواره وصلى في غرفته، ما تكلف كثيرا ولا كان يعني هناك شيء زائد عن حاجة الإنسان مما قد يكلفه، لا، وضوء يسير ثم صلاة مباشرة والتعلق برب العالمين في القرآن. أيضا البيوت يقرأ فيها القرآن، يسمع فيها التلاوات، أيضا الصلاة تعمر فيها البيوت. هذه المواقف كلها رحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت صلاة وإن كان رحمة بالصغير أو يعني محبة في زوجته، كلها من داخل بيت النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهذه المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: ألو.
3: نعم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: الشيخ محمد.
3: نعم.
4: أبغى أسأل سؤال عن الزكاة طال عمرك.
3: أي نعم.
4: في عندي مبلغ يزيد وينقص، يعني آخر حد له ممكن يوصل لحد معين ويثبت عليه، ما أدري أزكي على الحد الأعلى ولا الحد الأدنى.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حال نقصانه،
4: سام،
3: في حال نقصانه هل ينقص عن النصاب؟
4: ينقص عن إيش النصاب؟
3: هل ينقص عن النصاب؟
4: نصاب مبلغ المال ما أدري والله عنه، أنا مبلغ مال ما أدري كم نصاب المال.
3: إذا كنت لا تدري فالاحتياط أنه إذا تم الحول تزكي ما عندك من قليل أو كثير،
4: يعني
3: إلا إذا كنت تعلم أنه أقل من النصاب فليس عليك زكاة.
4: كم نصاب المال طال عمرك؟
3: ها؟
4: كم نصاب المال؟
3: النصاب هو 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.
4: 56 ريال من الفضة وما يعادل، لا أكثر من 6 من،
3: نعم
4: أكثر من 56 بالغ. نعم. النصاب زيادة عن النصاب.
3: نعم
4: بالغ النصاب، بس إنه يعني اللي أقصد إن المبلغ ما يثبت، يعني ما يحول على المبلغ إلا الحد الأدنى الظاهر.
3: ما في مانع، ما في مانع إنه ما يثبت. أنت إذا جاء وقت الزكاة فأخرج زكاة ما عندك، فمثلا لو كان عندك 10,000،
4: نعم،
3: تزيد في بعض السنة إلى 20,000، وتنقص إلى 10،
4: نعم،
3: وتنقص إلى 5,000،
4: نعم،
3: فإذا جاء وقت الزكاة زكى 5,000.
4: أزكي على 5,000.
3: نعم.

0: وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تفعل الأيسر لها، والغالب أن الأيسر هو الإطعام، فتطعم 10 مساكين إما أن تغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد منهم كيلو أو قريبة من الكيلو من الرز ومعهما يؤدم من لحم أو نحوه. لكن إذا كان يمينها هذا من أجل منكر تخشى من وقوعه أو تتحقق أنه لا بد أن يقع فلا تذهب، إلا إذا كانت تستطيع أن تمنع هذا المنكر، ففي هذه الحال يجب أن تحضر وتمنع هذا المنكر. وهذا الجواب لهذه السائلة ولغيرها أيضا، كل امرأة تدعى إلى حضور نكاح إلى حضور حفل نكاح فإنه إن كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر ما لم تكن قادرة على تغيير المنكر، وذلك لأن حضور المنكر إثم وإن لم يفعله الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
1: قول فضيلة الشيخ أيضا دعاء الشخص على نفسه، لعل لكم توجيه في ذلك شيخ.
0: أي نعم، دعاء الإنسان على نفسه إن فعل الشيء أو إن لم يفعله لا ينبغي، لا شك أنه غلط، وأن الإنسان إذا أراد الحلف فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت.
1: نعم فضيلة الشيخ،
0: نعم.
1: السائلة تقول أيضا في سؤالها: هذه البنت الذي يريد أن يتزوجها هذا الولد كان يكلمها بالهاتف، ما صحة هذا العقد وما صحة هذا الزواج؟
0: العقد صحيح، العقد صحيح والنكاح صحيح، وهذا خير ما يفعله الإنسان في إزالة الفتنة التي حصلت في بسبب اتصاله بهذه المرأة.
1: نعم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شيخ محمد.
0: نعم.
2: بالنسبة لسنة الظهر، الإنسان يأتي للمسجد مبكرا ويكون في المسجد قبل الصلاة. هل إذا أذن يقوم يصلي أم لا؟
0: سنة الظهر لا تكون سنة الظهر إلا إذا أذن.
2: نعم.
0: يعني إذا دخل وقت الظهر.
2: طيب لو كان العصر مثلا
0: قبل الظهر.
2: نعم الظهر مع السنة القبلية فيها بركة.
0: السنة القبلية للظهر لا تكون إلا بعد دخول وقت الظهر.
2: نعم
0: أي بعد الأذان.
2: طيب غير الظهر بارك الله فيك،
0: غير الظهر ما في سنة قبلية إلا الفجر.
2: نعم.
0: وأما العصر.
2: نعم.
0: والمغرب.
2: نعم.
0: والعشاء فالسنة قبلها ليست راتبة.
2: نعم.
0: لكن الإنسان مأمور.
2: نعم.
0: أن يجعل سنة بين الأذان والإقامة.
2: نعم.
0: كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بين كل أذانين صلاة.
2: نعم.
0: نعم.
2: بالنسبة لوضع المصحف على الأرض في أثناء سجود التلاوة يكون تحت الإنسان، فيه بأس؟
0: ليس به بأس.
2: يضعه تحته ويسجد؟
0: يجوز الإنسان أن
2: نعم.
0: يضع المصحف.
2: نعم.
0: على الأرض.
2: نعم.
0: إذا كانت طاهرة.
2: نعم.
0: سواء وضعه عن يمينه.
2: نعم.
0: أو عن يساره، ولكن عن يمينه أفضل.
2: نعم.
0: أو جعله على حذاء صدره وهو ساجد.
2: إيه. أثابك الله.
0: وأنت كذلك.
2: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة آخر الليل حينما كلما مر بآية سؤال سأل، خاص بالإمام أو المنفرد أو الجميع؟
0: المنفرد والإمام.
2: المنفرد والإمام.
0: أما المأموم.
2: نعم.
0: فإنه سوف يكون منصتا لقراءة إمامه.
2: نعم.
0: لكن الشيء الخفيف.
2: نعم.
0: مثل أن يقول سبحانه.
2: نعم.
0: أو ما أشبه ذلك.
2: نعم.
0: مما لا يصده عن استماع قراءة إمامه.
2: نعم.
0: لا بأس به.

0: فضيلة الشيخ.
1: نعم.
0: هذه سائلة معنا على الخط تقول عندها طفل عمره 8 سنوات وهذه المرأة تريد أن تؤدي العمرة. بالنسبة لهذا الطفل هل يجب أن يؤدي معهم أيضا العمرة مع أنه متعب تقول ويتعب كثيرا؟
1: لا يجب عليه أن يؤدي العمرة ولا يجب على أهله أن يأمروه بذلك، بل الأفضل أن لا يعتمر ما دامت حاله على هذا. فهم إن أمروه بالعمرة ثم اعتمر مع المشقة عليه آثمون، لأنهم شقوا عليه في أمر ليس بواجب. فإن قالوا مثلا نخشى أن ينكسر خاطره إذا رأنا محرمين ولم يكن محرما، قلنا ألبسه ثياب الإحرام ولكن لا يعقد النية، يبقى لابسا ثياب إحرامه، وإذا وصلوا إلى مكة أبقوا في البيت ويكون معه أحد ويقول له اخلع ثيابك إذا خلعوا ثيابهم.
0: نعم. معنا مكالمة أخرى. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر.
1: ماذا تقول؟
0: نعم يا فضيلة الشيخ، تقول ما حكم الغيبة؟ هل تنقص من حسنات المسلم؟
1: نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، من المحرمات العظيمة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره. وقد مثل الله تبارك وتعالى ذلك بأبشع صورة، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويتضاعف إثم الغيبة بحسب ما تؤدي إليه من المفاسد، فغيبة العلماء أعظم من غيبة العوام، وغيبة ولاة الأمور الأمراء الحكام أعظم من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء تؤدي إلى رفض ما يخبرون به من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغيبة الأمراء والحكام تؤدي إلى انتقاصهم واحتقارهم وعدم الانصياع لأوامرهم، وفي هذا من الفوضى والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وهي تنقص من أجل الإنسان، لأن هذا الذي اغتاب أخاه إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناته، من حسنات الرجل الذي اعتدى على أخيه فاغتابه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل أصحابه فقال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة وكل قول محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بميراث ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ.
1: نعم.
0: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم في سؤالها وتقول بأن لديها مبلغ من المال كانت تخرجه كل سنة وهي موظفة، فاستخدمته في بناء بيت وأخذت عليه حتى اكتمل البيت، فهل عليه زكاة؟
1: يعني على البيت؟
0: نعم.
1: البيت ليس عليه زكاة لأنه بيت سكنة أو بيت إجارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كانت امرأة تتجر بالبيوت، تشتري الأراضي وتعمرها بيوتا ثم تبيعها وهكذا كما يفعل التجار في برائعهم، فإن عليها الزكاة فيها، لأنها حينئذ تكون عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معلوم. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن عبر الهاتف.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أنا بنت عمرها 15.
1: أي.
2: والبنت هذه معوقة، معوقة لا تقعد ولا
1: بنت
2: على الحارة دائم.
0: نعم نعم يا شيخ، معوقة. نعم
2: معوقة.
0: نعم.
2: وما هي ولا عمرها 15 سنة.
0: نعم.
2: ولا ودائم على ظهرها، ولا يعني تفهم لا كلام ولا شيء، يعني ما ذكرها فكرة هاي، بس بسأل عن الصوم والصلاة بالنسبة.
1: لكن تمت 15.
2: أيوة.
1: لا بد أن تصوم.
0: يقول يا شيخ بأنها معوقة لا تأكل ودائما على ظهرها وتوكل ملعقة يا شيخ. طعام.
1: المهم بارك الله فيك، صوموها إلا إذا كان الصوم يؤثر عليها، فلا تصوموها، وأطعموا عنها عن كل يوم مسكينا.
2: زين عافاها الله يعني.
0: وبالنسبة للصلاة يا شيخ،
1: أبعد الآن.
2: والصلاة،
1: الصلاة
2: أيوة.
1: إذا أمكن أن توضئوها وضئوها، وإذا لم يمكن
2: لا، على أنا ما أسمع زين. قل له أن الصلاة ما أن الوضوء ما تقدر توضبت،
1: ما تقدر توضأ، ولا يمكن توضونها أنتم.
2: لا صعبة على كبيرة هي وعلى ظهرة.
1: إذا يمموها، اذهبوا بأيديكم على التراب.
2: أيوة. ولا تعرف
1: وكفيها
2: النطق يا شيخ، ما تعرف أبد.
1: ها؟
2: ما تنطق.
0: ما تنطق يا شيخ.
2: الاسم ولا شيء.
1: ما تنطق.
2: ما تنطق لا بالاسم.
1: ولا تعرف الصلاة.
2: لا ما عارف إن تسمع الأذان سمع، بس ما تعرف تقول الله أكبر، ولا تعرف تسبح، ولا سهل منها شوي.
0: قل بأن لسانها ثقيل يا شيخ، لا تستطيع أن تنطق مثل ذلك.
1: طيب إذا كانت بارك الله فيك لا تستطيع أن تنطق إطلاقا.
0: نعم.
1: فتنوي الصلاة بالقلب وتقرأ بقلبها.
0: طيب، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
2: جزاك الله خير.
0: أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أحسن الله للشيخ وشكر الله له، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثر.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه وهداهم إلى صراطه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة: المثل في بيان حال المؤمن وحال الكافر. أقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه، إن الله تعالى يبين لنا في القرآن العظيم الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر في الدنيا وفي الآخرة، فشتان بين الفريقين، شتان بين الموت والحياة والنور والظلمة والكفر والإيمان. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا، أي في الضلالة، هالكا حائرا، فأحياه الله إلى الإسلام، ومثل للكافر السادر في كفره وغيه وضلاله. قال ابن كثير: وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، وقيل عمار بن ياسر، وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل، وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقال القرطبي: والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر. قلت: وقوله تعالى أومن كان، الهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة على ذلك المحذوف، تقديره أيستويان، أي أيستوي من كان ميتا فهداه الله بعد الضلالة وبصره بنور الإيمان والهداية، فهو يتأمل بها في الأشياء فيميز بين الحق والباطل والمهتدي والضال. أيستوي هذا بمن بقي على الضلالة ويتخبط في الظلمات ولا ينفك منها ولا يتخلص منها، فهو متحير على الدوام سادر في غيه وعمايته، هذان لا يستويان أبدا. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالله تعالى يفرق بين هذا وهذا، فالمهتدي المطيع لربه لا يستوي بمن هو في ضلاله وغيه يسرح ويمرح، كما قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالهمزة في قوله تعالى أومن كان ميتا للاستفهام المستعمل في إنكار تماثل الحالتين، فالحال الأولى حالة الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين من قبل هداية الله لهم، وهي المشبهة بحال من كان ميتا مودعا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي. هذا كان ميتا بهذه الضلالة فأحياه الله بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور مستبصرا متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير عاملا به، عارفا للشر مبتعدا عنه. والحالة الثانية حال المشرك، وهي المشبهة بحال من هو في الظلمات ليس بخارج منها، وهي ظلمات متعددة كما يشعر به الجمع في قوله تعالى: كمن مثله في الظلمات، ظلمة الجهل والبغي والكفر والمعاصي. أطبقت هذه الظلمات على قلب هذا الكافر فلا يستطيع الخروج منها، لأن الطرق قد التبست عليه، والمسالك التي يسير فيها أظلمت عليه، فغطاه الهم والغم والحزن والشقاء. فالحال الأولى جاءت في جملة أو من كان ميتا، والحال الثانية جاءت في جملة كمن مثله في الظلمات. وتأمل رعاك الله قوله تعالى: ليس بخارج منها، بيان من الله تعالى أنها ظلمات مستحكمة على قلب الكافر لا يرجى للواقع فيها نور يضيء له الطريق ما دام في حالة الإشراك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والكاف في قوله تعالى كمن مثله في الظلمات كاف التشبيه، وهي تشبيه منفي بالاستفهام الإنكاري المتقدم في صدر الآية، والمقصود نفي المشابهة بين من الله عليه بالإسلام وشرح صدره للإيمان، وبين من بقي في الشرك والعصيان. وفي هذا تنبيه من الله تعالى للناس أنه لا يستوي هذا وهذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات، كما قال جل ذكره: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وفي هذا المثل البليغ أيها الإخوة المستمعون تحذير للمؤمنين من طاعة المشركين الذين يتخبطون في ظلمات الحيرة والضلال، وفيه أيضا بيان فضل المؤمنين الذين هداهم الله لدينه. وختم الله الآية بقوله: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي زين لهم الشيطان الكفر والشرك وأغواهم عن الحق والهدى. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. اللهم ثبتنا على دينك وبصرنا بشرعك يا ربنا، واحفظنا من الشرك والكفر والعصيان، وانصر يا الله جنودنا على حدودنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى، كل طائفة، اليهود تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى تقول نحن أبناء الله.

الله وأحباؤه، نحن أبناء الله يعني كأبناء الله في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة، نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم يا محمد فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم أنكم أبناء الله وأحباؤه، فالأب لا يعذب ابنه والحبيب لا يعذب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون، بل أنتم بشر ممن خلق، يعني من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم. يغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وما بينهما وإليه المصير، أي إليه المرجع سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا وهو محمد يبين لكم شرائع الدين، على فترة يعني على انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى رسول، قالوا، ومدة ذلك قالوا 569 سنة، وبعضهم يقول 600 سنة، حتى لا تقولوا إذا عذبتم ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يأتي رسول ينذرنا ويبشرنا، فقد جاءكم بشير ونذير، فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبه إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى، أذكر حين قال موسى لقومه يا قوم أذكروا نعمة الله، تكلمنا عن معنى النعمة، أذكروا نعمة الله عليكم، من هذه النعمة إذ جعل فيكم يعني منكم أنبياء، فأكثر الأنبياء من بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا، أصحاب خدم وحشم، وأعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين من المن والسلوى وفلق البحر والتوراة والأنبياء. قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المطهرة، وهي الشام، التي كتب الله لكم، يعني كتب يعني أمركم أن تدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم. وهذه القصة حصلت موسى عليه السلام لما رجع من لما خرج من مصر وأتبعه فرعون وجنوده، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذا الأمر. ثم لما أغرق فرعون ذهبوا إلى هذا المكان وهي سيناء، صحراء سيناء، وهنا أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يأمر قومه بأن يذهبوا إلى الأرض المقدسة لأجل أن يفتحوها، لأجل أن يفتحوها. إذن هذا الأمر بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، يعني معجزة عظيمة، ومع ذلك كان هذا قولهم وهذا موقفهم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قالوا من بقايا عاد طوال ذو قوة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، سندخل إذا خرجوا هؤلاء. إذن جبنوا عن اللقاء مع أن الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات العظمى. قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله، قالوا واسمهما يوشع وكالب، من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة، أنعم الله عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى، بخلاف بقية النقباء فأفشوا الأمر فجبنوا. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك موسى تيقنا بنصر الله سبحانه وتعالى،
وإنجاز وعده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام هؤلاء الجبارين فيها لن ندخلها، فاذهب أنت وربك فقاتلا قاتل هؤلاء القوم، إنا هاهنا قاعدون عن القتال. كأنهم يقولون اذهب أنت وربك فقاتل وانظر كما صنع ربك بفرعون وقومه فليصنع هؤلاء. قال ابن مسعود: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وجهه وسر به. قال يعني موسى حينئذ: رب إني لا أملك إلا نفسي وكذلك وإلا أخي، يعني ولا أملك غيرهما. كأن موسى عليه السلام كأنه يقول أجبرهم على الطاعة، فافرق افصل بيننا واقض بيننا وبين القوم الفاسقين الذين لم يطيعوا أمرك. قال: فإنها محرمة، قال الله سبحانه وتعالى لموسى: فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة. ثم قال: يتيهون في الأرض. 40 سنة للتحريم هي محرمة عليهم، ويتيهون يعني يتحيرون في الأرض، كم المدة الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض، المراد بالأرض سيناء كما هي أمامنا. لما عاد موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون في هذا المكان الذي أمامنا، ثم ذهب إلى سيناء، ثم أمر الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أن يذهب إلى الأرض المقدسة، فامتنعوا، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم. محرمة عليهم أي على الذين، على الفاسقين. لذلك تاهوا في الأرض هؤلاء إلى أن هلكوا. وأما موسى عليه السلام فإنه فتحها مع الصالحين كما رجح ذلك ابن جرير رحم الله الجميع. إذن محرمة عليهم 40 سنة، وبعد 40 سنة أبيحت لموسى مع الصالحين، أما الفاسقين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى في التيه. فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم يا محمد، اتل على قومك نبأ يعني قصة ابني آدم هابيل وقابيل بالحق، إذ قربا، حين قربا قربانا إلى الله. قالوا هابيل قرب كبشا لأنه صاحب غنم، وقابيل قرب زرعا لأنه صاحب زراعة، فتقبل من أحدهما وهو هابيل، قالوا نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه، قال له: قال لأقتلنك. فقال: لما؟ قال: لأن قربانك تقبل وقرباني لم يتقبل. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت يعني مددت إلي يدك لتقتلني انتقاما، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبو يعني ترجع بإثمي إن قتلتني، إثم قتلي، وإثمك الذي ارتكبته من قبل ولم يتقبل قربانك، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبو بإثمك إذا قتلتك فأكون من أصحاب النار. قال الله سبحانه وتعالى:
وذلك جزاء الظالمين. هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فطوعت زينت له نفسه قتل أخيه فقتله بعد ذلك فأصبح يعني صار من الخاسرين بقتله. فلما قتله لا يدري ما يصنع به لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم. قالوا فحمله على ظهره فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجله ويثيره على غبار ميت حتى يعني أراه. قال ليريه كيف يواري يعني يستر سوءة يعني جيفة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. والندم توبة، نقول من النادمين على حمله لأنه حمله، فندم على أنه حمله. ماذا فعل؟ حفر له كما شاهد الغراب ثم اقتل. نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل، أخرجه البخاري ومسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك، من أجل الفعل الذي فعله قابيل لما قتل هابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي قتل نفسا شخصا وهذا الشخص لم يقتل أحدا، بغير نفس أو فساد في الأرض، قتل نفسا لم تفسد في الأرض. والفساد في الأرض بمعنى الكفر والزنا وقطع الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول فكأنما قتل الناس جميعا، يعني يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. فإن قيل إذا كان إثم قاتل الواحد كإثم من قتل الناس جميعا، دل على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفني الناس. نقول المقدار الذي يستحقه قاتل الناس جميعا معلوم عند الله، فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك الإثم، والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه، وكلما زاد قتلا زاده الله إثما. ومن أحياها امتنع عن قتلها أو أحياها من غرق أو هلاك أو شد عضد نبي أو إمام عادل فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن ترك قتل النفس المحرمة أو أن يعفو الأولياء عن المقتول عن القصاص أو يزجر عن قتلها وينهى فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي بالمعجزات، ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك بعد هذه المعجزات في الأرض لمسرفون، مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تنبيه لا يصح في سبب نزولها شيء. ذكروا قصة العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. لكن القصة صحيحة، لكن ليس فيها أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية. إذا نقول لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا. عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يقتلوا، الثاني أو يصلبوا، الثالث أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرابع أو ينفوا من الأرض. أربع عقوبات. القتل لمن قتل فقط. الحالة الثانية الصلب لمن قتل وأخذ المال. الحالة الثالثة القطع
لمن أخذ المال ولم يقتل.

0: والنفي لمن أخاف فقط، وهذا هو أرجح الأقوال. إذن قوله أو هذه لتعداد الحالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك الجزاء المذكور لهم خزي في الدنيا، ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن تقضوا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا، رحيم بهم. فالله سبحانه وتعالى لم يقل فلا تحدوهم، فلا تقيم عليهم الحد، لأجل أنه يبين أن التوبة هذه بينه وبين الله، أما يعني حدود الله تسقط، أما حقوق الآدميين فلا تسقط. فالذي يقتل ويأخذ المال يسقط عنه الإثم، لكن يبقى أنه يجب عليه أن يرد المال ونحو ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوه، وابتغوا، يعني اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة، من الصلاة. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا بالله ورسله لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا يملكونه ومثله معه أضعافه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني يعطوا هذا الذي يملكون في السماء ما في الأرض جميعا ومثله، يعطوا حتى ينجون من عذاب الله، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون، يتمنون أن يخرجوا من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخلود، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق يعني الذي يسرق، والسارقة أي التي تسرق. فاقطعوا أيديهما أي اليد اليمنى من السارق واليد اليمنى من السارقة، فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن إذن هي من اليمنى، وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، إذا سرق ربع دينار فصاعدا، على تفصيل في الفقه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: جزاء بما كسب، بسبب السرقة، نكالا يعني عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره، حكيم في خلقه، شديد، عزيز شديد في انتقامه، حكيم إذا حكم بالقطع. يقول الأصمعي: قرأت هذه الآية وإلى جنبي أعرابي، فقلت لما انتهى من الآية لم يقل والله عزيز حكيم، قال والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي: كلام من؟ قلت كلام الله. قال: أعد، فأعدت والله غفور رحيم. قال: ليس هذا كلام الله. فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم، فقال: أصبت، هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فمن تاب من بعد ظلمه، رجع عن السرقة، وأصلح عمله ولم يسرق، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كما قلنا، التعبير بغفور رحيم إشارة إلى أن الله عفى عن، يعني فيها العفو عن حقوق الله، وأما حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، فلا يسقط بالتوبة. ألم تعلم، هذا استفهام تقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن اطلب الرزق من الله، لا تسرق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه، التحميم أن يسخن الوجه بالحمم أي الفحم، وقد حمموه وجلدوه، فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا نترك الشريف ونقيمه على الوضيع، فقلنا: تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فنزلت هذه الآية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، يعني لا يحزنك صنع وفعل الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي يسارعون في الوقوع في الكفر، يقعون فيه بسرعة، بمعنى يظهرون الكفر متى ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون. كذلك ومن الذين هادوا من اليهود سماعون، يعني قوم سماعون، يعني منهم ليس كلهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، الكذب الذي افتراه أحبارهم، يسمعون سماع قبول، سماعون منك لقوم آخرين، يسمعون يأخذون كلامك لقوم، يعني لأجل قوم آخرين من اليهود، لم يأتوك، وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصن أو محصنان فكارهوا رجمهما، فبعثوا بعضهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهم. يحرفون الكلم، كلام الله الذي في التوراة كآية الرجم، من بعد مواضعه، من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلون أحكام الله. هؤلاء الأحبار يقولون لمن أرسلوه إلى محمد: إن أوتيتم هذا الحكم المحرف، يقصدون وهو الجل، وهو الحكم المحرف، يعني الجلد الذي أفتاكم به محمد، قال: إن أوتيتم هذا فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه. هذا كله من باب التحريف، من باب التحريف. ومن يريد الله فتنته، يعني إضلاله، فلن تملك له من الله شيئا في دفع الإضلال. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الفتنة بمعنى الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا يقع الشرك. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون شرك. المعنى الثاني: الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي اختبرناك وابتليناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم. المعنى الثالث: الفتنة بمعنى العذاب. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم. يفتنون أي يعذبون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوا المؤمنين والمؤمنات. المعنى الرابع: الفتنة بمعنى الضلال. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته، الآية التي أمامنا، إضلاله. وقال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين. المعنى الخامس: الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم، معذرتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس الفتنة بمعنى العبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي عبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في سورة الممتحنة. المعنى السابع الفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى بأيكم المفتون، أي المجنون. المعنى الثامن الفتنة بمعنى الإثم. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والتحريف والنفاق، ولو أراد الله تطهيرهم لا طهرهم. لهم في الدنيا خزي، أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عظيم يعني مؤلم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هم اليهود وبعضهم سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت أي الحرام، مثل كالرشوة. قال الحسن، يعني الحسن البصري قال يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذب عندهم في دعواه ويأتيهم برشوة فيأخذونها. فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى أو أعرض عنهم. وهذا التخيير منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم إجماعا، وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، والعدل تأخذه من شرع الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في الحكم. وكيف يحكمونك؟ هذا استفهام تعجب. وعندهم التوراة فيها حكم الله. هذا تقريع لليهود، إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته ويتركون حكم الله في التوراة التي يعتقدون صحتها. إذن لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك، من بعد التحكيم. وما أولئك بالمؤمنين، يعني ليسوا بمؤمنين بمصدقين أن حكمك من عند الله، لأنهم يجحدون نبوتك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلال ونور بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا، الذين وحدوا وانقادوا لله سبحانه وتعالى. للذين هادوا، يحكم الأنبياء للذين هادوا لليهود. والربانيون والأحبار، الربانيون العلماء والأحبار العلماء، وبعضهم يقول الربانيون هم العلماء والأحبار هم الفقهاء أو القراء. والصواب أن الربانيون هم العلماء والأحبار هم العلماء. بما استحفظوا، يعني بسبب الذي استحفظوا، أي استودعوه، يعني طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يحفظوه من كتاب الله، أن يحفظوا كتاب الله أن يبدل. وكانوا عليه شهداء، كانوا على ما في التوراة من الرجم شهداء، وكانوا على ما في التوراة من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم شهداء بأنه حق. فلا تخشوا الناس، أيها اليهود لا تخشون إظهار ما عندكم، خوف من يهود خيبر إذا أخبرتموهم بالرجم ونعت محمد. واخشوني، خافوني كذلك أيها المسلمون، لا تخشون الناس كما خشيت اليهود الناس فلم يقولوا الحق. ولا تشتروا بآياتي، يعني تشتروا أي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا، تأخذونه على كتمان الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله، الذي يترك شريعة الله ويحكم بحكم غير الله فهو يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا كفر أكبر. على تفصيل في العقائد له تفصيل، هذا الحكم له تفصيل كثير. الله سبحانه وتعالى قال ولا تشتروا بآياتي. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الآية بمعنى العلامة. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، علامة على كمال قدرة الله. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المعنى الثاني، الآية بمعنى المعجزة. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي معجزات، وإن يروا آية يعرضوا. المعنى الثالث، الآية بمعنى الكتاب. قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني كتبي. المعنى الرابع، الآية بمعنى العبرة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي عبرة. وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية، أي عبرة. المعنى الخامس، الآية الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية. ما ننسخ من آية أو ننسها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا، أي فرضنا عليهم، على اليهود فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلت نفسا، والعين تفقى بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، والجروح قصاص. الجروح إذا جرحت إنسانا الواجب، والجروح قصاص. ما معنى القصاص؟ أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فإذا جرحك تجرحه، هذا القصاص. إذا قتلك تقتله، هذا القصاص. أحيانا يجرحك لكن لا تستطيع أن تجرحه بمثل الذي جرحك به، فهنا لا يجوز القصاص، وإنما في الحكومة، يعني يعطى مقابل هذا، يعني يسمى حكومة، يحكم فيها القاضي بأن تعطى شيئا من المال. فمن تصدق به، فمن تصدق يعني بالقصاص بأن مكن من نفسه، فهو كفارة له لما أتى. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. تنبيه، كان على بني إسرائيل الواجب القصاص أو العفو، إما أن يقتص أو يعفو، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح. فخفف الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بالدية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقفينا، أي أتبعنا، على آثارهم، يعني على آثار النبيين بعيسى. أتبعنا النبيين فأرسلنا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا قبله، من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى، هدى من الضلال، ونور، بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ما بين أيديهم، ما بين يديه في القرآن لها معاني. المعنى الأول، اليد المعروفة. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اليد المعروفة. المعنى الثاني، ما بين أيديهم أي ما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب، وما خلفهم يعني ما بعد خلفهم. يعلم ما بين أيديهم يعني ما خلفهم، وما بعد خلفهم، كمال علم الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث ما بين أيديهم أي الآخرة، وما خلفهم أي الدنيا. قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. فإتيانهم من بين أيديهم يعني بتزيين المعاصي، وفي الآخرة بأنهم لا يبعثون. له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني الدنيا والآخرة. المعنى الرابع ما بين أيديهم وما خلفهم القبل والبعد، قبل وبعد. قال تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. من بين يديه يعني قبله، ومن خلفه يعني بعده. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني قبلهم وبعدهم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليحكم، وقلنا ليحكم أمر من الله بأن يحكم أهل الإنجيل، يعني اليهود النصارى، أن يحكموا بالإنجيل. وليحكم يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والحكم بغير ما أنزل الله له أحكام كثيرة تفصيلها في كتب وعلم العقائد. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق، يعني نزوله حق وهو فيه حق، مصدقا، قال مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا بمعنى قبله، من الكتاب أي الكتب، ومهيمنا، مهيمنا أي شاهدا، شاهدا عليه يعني على الكتب. فالقرآن جاء بما جاء به الكتب السابقة. فاحكم يا محمد بينهم، بين أهل الكتاب، إذا ترفعوا إليك بما أنزل الله، بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواءهم فتعدل عما جاءك من الحق. لكل الأمم، لكل جعلنا، أيها الأمم، لكل جعلنا منكم شرعة، شريعة، ومنهاجا أي طريقا واضحا يمشون عليه في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، على شريعة واحدة وكتاب واحد، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم، أي ليختبركم، فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين، ويجازي كلا منكم بعمله. وأن احكم بينهم يا محمد، بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليك، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. كرر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة ليبني عليها ما يأتي. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك، يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن ليس كل ما أنزل الله يريدون أن يغيرونه، لأن ما أنزل الله ليس فيه كثير من الترك من الشهوات ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي فعلوها، ومنها التولي عن حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على جميعها في الآخرة. إذن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، أما في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها كلها. إن وإن كثيرا من الناس لفاسقون خارجون عن حكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون من المداهنة والميل، هذا أسلوب استفهام إنكاري ينكر عليهم. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا الكلام لا يعني يعرفه ولا يوقن به أن لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا عند القوم الذين يوقنون، خص الله سبحانه وتعالى القوم الذين يوقنون بالذكر لأنهم هم الذين يتدبرون ويعرفون حقائق الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم في دينكم وتوادونهم لأجل دينهم، بعضهم أولياء بعض لأنهم متحدون في الكفر، ومن يتولهم منكم، يتولى في دينه ويحبهم ويوادهم لأجل دينهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم للكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم ضعف ونفاق، كعبد الله بن أبي المنافق، يسارعون في موادتهم وموالاتهم، يقولون معتذرين عن هذه الموالات: نخشى أن تصيبنا دائرة، يدور بنا الدهر علينا من جدب أو غلبة، أو لا يتم أمر محمد فلا يهتمون بنا. قال الله سبحانه وتعالى: فعسى الله، الله يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح، بالنصر لنبيه، بإظهار دينه، أو أمر من عنده يهتك ستر المنافقين أو يفضحهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكافرين نادمين. والمرض، الله سبحانه وتعالى قال: فترى الذين في قلوبهم مرض. المرض في القرآن على معاني: المعنى الأول مرض البدن المعروف، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المعنى الثاني المرض أي الشك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. المعنى الثالث الفجور، قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي فجور. كذلك المرض الجراحات، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولعل الجراحات يرجع إلى القسم الأول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لبعضهم، بعضهم يقول لبعض إذا هتك الله سترهم يتعجبون: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، غاية اجتهادهم، أقسموا أقساما مغلظة، إنهم لمعكم في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: حبطت، بطلت أعمالهم الصالحة، فأصبحوا صاروا خاسرين في الدنيا بالفضيحة وفي الآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يعني يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، هذا فيه إخبار من الله على أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد، لذلك ارتد جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أبي موسى كما أخرجه الحاكم بسند لا بأس به. يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة، يعني يعطفون، ليس معناه أنهم ذليلين، لا، معناه أنهم يعطفون على المؤمنين، أعزة أشداء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم. هم ليس كالمنافقون الذين يخافون لوم الكفار ولوم اليهود. ذلك فضل الله، هذا الأمر فضل من عند الله، يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهل لهذا الفضل. لما قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن قومنا هجرونا، لما أسلم عبد الله بن سلام اليهودي أسلم قال قومنا هجرونا، فأنزل الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هؤلاء هم أولياؤك وليس أولياؤك قومك، وهم راكعون أي خاشعون لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم على الكفار فإن حزب الله يعني جند الله هم الغالبون، لأن الله ينصرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أولا هزوا يستهزئون ولاعبا يسخرون به من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون بدينك بدينكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار كذلك، أوتوا الكتاب من قبلكم أعطوا الكتب قبلكم وهم اليهود وكذلك الكفار. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحثنا على أن لا نتخذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، نتخذهم أولياء، سواء الذي اتخذ ديننا هزوا ولعبا من أهل الكتاب أو من الكفار. لا ينبغي لنا الذي يتخذ ديننا ويهزأ بنا أن نتخذهم أولياء، واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم، ومن صفات هؤلاء المنافقين واليهود، وإذا ناديتم دعوتموهم إلى الصلاة وذلك بالأذان اتخذوها أي الصلاة هزوا ولعبا بأن يستهزئون بالصلاة ويتضاحكون، ذلك هذا اتخاذ الصلاة هزوا ولعبا ذلك بأنهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم بالصلاة. قل يا أهل الكتاب، تنبيه لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، ذكروا عدة أسباب ولا يصح منها شيء. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل من قبل إلى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبل أي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثركم فاسقون يعني لمخالفتهم ما جاء به الله سبحانه وتعالى على ألسن الرسل. تنبيه هذه الآية لا يصح شيء في سبب نزولها. قال الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم أخبركم بشر بأكثر شر من ذلك يعني من الذين تنقمون منه مثوبة ثوابا يعني جزاء عند الله أشد جزاء عند الله، من لعنه الله أشد شرا أبعد عن رحمة الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وذلك بالمسخ. تنبيه هل القردة الموجودة هي يعني كما يقولون أحفاد القردة؟ نقول تنبيه، ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني القردة والخنازير الموجودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك يعني قبل المسخ، هي موجودة قبل المسخ. فالله سبحانه وتعالى إذا مسخ قوما لا يجعل لهم نسلا لا يتناسلون. وعبد الطاغوت يعني وجعل منهم من عبد العبادة يعني التذلل الخدمة، يعبد الطاغوت يعبد الشيطان بطاعته، أولئك شر مكانا لأن مأواهم النار وأضل عن سواء السبيل، يعني سواء يعني وسط السبيل طريق الحق، طريق الحق. والسواء في القرآن لها معاني. المعنى الأول بمعنى الاستواء والمماثلة. قال تعالى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء العاكف فيه والباد، هذا من باب الاستواء لا فرق. المعنى الثاني العدل. قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل بيننا وبينكم. المعنى الثالث الوسط، خذوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، وأضل عن سواء السبيل، يعني وسط الطريق المستقيم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي وسط الجحيم. المعنى الرابع الأمر البين. قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني على أمر بين. فإن تولوا فقل آذنتكم، أعلمتكم على سواء، على أمر بين. المعنى الخامس القصد، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل. والآية التي معنا يجوز كذلك أن تكون قصد السبيل، قصد السبيل، والمعنيان متقاربان. تنبيه: لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. وإذا جاءوكم، أي منافقو اليهود، قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني تلبسوا بالكفر، وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين، يعني يدخلون بالكفر ويخرجون بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم، يقعون سريعا في الإثم من الكذب والأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والعدوان، يسارعون في الظلم، ويسارعون في أكل السحت من الرشوة والربا. لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس عملهم هذا. لولا، أي هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء منهم، عن قولهم الإثم من الكذب ونحوه وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه هؤلاء الأحبار والرهبان، لأنهم تركوا النهي. وهذه الآية تركوا نهي هؤلاء عن الإثم وأكل السحت. وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذم. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية. وقالت اليهود، لما ضاق عليهم اليهود الأرزاق بسبب أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس أموالاً، قالوا: يد الله مغلولة، مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، إدرار الرزق علينا. غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، غلت أي مسكت أيديهم عن فعل الخيرات، ولعنوا بما قالوا، يعني بسبب قولهم هذا. بل يداه مبسوطتان، مبالغة في الوصف الجود، وفيه إثبات يدين على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء، لا اعتراض عليه. ولا يزيدن كثيرا منهم، سيزيد هؤلاء الذين يعترضون، ما أنزل إليك من ربك، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليك من الآيات في القرآن، سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم يكفرون بالقرآن فيزداد طغيانهم، كل ما أنزل الله آيات ازداد كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كل فرقة منهم تخالف الأخرى، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى وتعادي الأخرى، هؤلاء اليهود. كلما أوقدوا نارا للحرب، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، يعني كلما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله وحفظه. ويسعون في الأرض فسادا، وأعظم الفساد هو المعاصي، هو الكفر. والله

0: إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادعُ لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر.
1: التفسير الميسر.
2: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. وحين تتأمل حياة من عاشوا مع القرآن ترى بوضوح كيف كان القرآن لهم سلوى. فلم يكن القرآن عند الصحابة كتاب تلاوة فقط ولا نصا يتلى في أوقات الرخاء، بل كان نورا يتقد في ليالي الخوف، وسلوى تنزل على قلوب ضاقت مرارة الفراق ووحشة الطريق. كانوا بشرا يجوعون ويخافون ويحزنون وتدمع أعينهم، ولكن القرآن كان حيا في قلوبهم، يسند قلوبهم عند الكسر ويرفعهم عند السقوط. كان القرآن أمانا لما ضاقت الأرض وتكاثر الأعداء، وصار الإيمان تهمة والحق جرما والطريق مفروشا بالأذى. لم يجد الصحابة ما يسكن روعهم كالقرآن. كانت الآيات تنزل فتبدد خوفا وتثبت قدما وتخبر قلوبا مرتعشة أن الله معهم، وأن القلة مع الحق ليست ضعفا، وأن الكثرة مع الباطل لا تمنح أمانا. فكان القرآن درعهم الداخلي وحصنهم الذي لا يهدم، والأمان الذي يقول لهم في أحلك اللحظات: لا تخافوا ولا تحزنوا فالله معكم. وإذا هجع الناس وسكنت الأصوات وبقيت القلوب وحدها مع أثقالها، قام الصحابة إلى القرآن يتلون كتاب الله، وتبكي معه قلوبهم فتسقط الدموع وترتفع الأرواح ويزول حمل الدنيا شيئا فشيئا. لقد أدركوا معنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعاشوا بيقين مع قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأصبح القرآن لهم نورا يأخذ بأيديهم في دروب الحياة، ويخرجون به من ظلمات الألم وأوجاع الحياة للسكينة والأمان والإطمئنان. فإذا ضاق قلبك وأثقلتك الأحزان، فتذكر أن القرآن الذي سلى قلوبهم هو نفسه القرآن الذي بين يديك الآن. افتحه وتأمل معانيه، وعش متأملا متدبرا لآياته، ثم شاهد كيف تمتلئ حياتك بالسلوى.
1: سلوى القلوب. ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: الحياة أخلاق.
4: الحياة أخلاق.
3: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
3: الحياة أخلاق
4: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
3: نسلط الضوء عليها
4: ونحللها
3: ونتناول طرق تصويبها
4: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
3: الحياة أخلاق.
4: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
3: الحياة أخلاق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أعزائنا المستمعين الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق. يأتيكم هذا البرنامج عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في البداية تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
3: الحياة أخلاق.
5: نتحدث في هذا البرنامج عن السلوكيات السلبية، السلوكيات الخاطئة التي بإمكاننا بإذن الله تعالى أن نضع اليد على الجرح وأن نصحح هذه المفاهيم وهذه السلوكيات، وأن نجعل من هذه السلوكيات السلبية سلوكيات إيجابية، ونحاول أن نضع الحلول المقترحة مع ضيفنا في هذا البرنامج، ضيفنا الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. نرحب بك باسم المستمعين جميعا، حياكم الله يا دكتور.
6: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة المستمعين وما يطرح فيها من محاور.
5: العنوان لهذه الحلقة المظهر، يعني المظاهر دائما نرى في السياحة وفي الأماكن العامة أحيانا بعض السلوكيات الخاطئة في المظهر، سواء في اللبس أو في ارتداء بعض الأشياء أو ارتداء ملابس يعني لا تليق. دعنا بداية نتكلم عن المظهر اللائق، المفهوم عن المظهر اللائق والمظهر الغير لائق في الملابس.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله. الإنسان بطبيعته في تكوينه من أهم أدوات الستر أو أدوات المحافظة على الجسد هي الملابس، وهذا المظهر الذي يتسم به الإنسان سواء كان في هيئة الملابس أو في هيئة الشعر أو في الإكسسوارات أو في المقتنيات أو غيرها، هي تعطي مظهرا ونمطا ووصفا أو تعبيرا أو صورة للآخرين عن هذه الشخصية من خلال الملابس، من خلال المظهر، سواء كانت الملابس نظيفة أو ممزقة مبتذلة أو فارهة جدا أو قصة الشعر غير جيدة، أو مثلا بعض الأكسسوارات للنساء، أو بعض الملابس أو غيرها. هذه كلها دلالات تدل على أن هذه الشخصية قد يكون تفكيرها كذا، أو نمطها كذا، أو شخصيتها كذا من خلال هذه الملابس. فالملابس والمظهر، إذا أخذنا بشكل عام، المظهر هو الصورة الغير مسموعة، يعني التي لا تتكلم، هي صورة فقط تنقل للآخرين من أنت.
5: ولذلك فعلا حتى الانطباع الأولي دائما يؤخذ بالمظهر، يعني حتى في شوف المقابلات الشخصية، أحيانا لما يدخل الشخص طالب الوظيفة، بمجرد ما يدخل يحكم عليه حتى بالمظهر قبل أن يتكلم. فوجود المظهر واللائق والمظهر الجيد، سواء مثل ما تفضلتم في الملابس أو في الشعر مثلا، أو في الاكسسوارات التي تلبس، أو هذه تنعكس انعكاس كامل على شخصية الإنسان. دعنا دكتور نتكلم عن الأثر الشخصي للشخص الذي لديه سلوكيات سلبية في مسألة المظهر.
6: الأثر الشخصي، أولا الإنسان حينما يرتدي الملابس هو يرتديها بقناعة، قناعة شخصية واختيار شخصي. الأطفال في المرحلة الأولى من حياتهم، نقول قبل مثلا السنتين أو 3 سنوات، الأب والأم هم الذين يختارون لهم نوع الملابس، لون الملابس، شكل الملابس أو ما يسمى بالموديل. كل هذه هي من اختيارات الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم. ثم حين يكبر الابن أو البنت، هو الذي يذهب مع والديه ويقول أريد هذا اللون، أريد هذا الملابس، أريد هذا الملابس الرياضية. تقول البنت أريد هذا مثلا الفستان. إذن هي التي بدأت الآن تختار بناء على ما تكون لديها من صورة ذهنية عن موضوع أن هذه الملابس هي التي تريدها، اللون هذا هو المفضل لديها. ينمو لديه موضوع التكوين المتعلق بالألوان والشكل والموديل، و يعني هل أخذ مثلا بدلة رياضية، أو أخذ ثوب، أو أخذ مثلا ملابس أخرى.
5: تتكون حتى الثقافة العامة لمسألة المظهر.
6: نعم، صحيح. نعم. هذا الأمر في أثره الشخصي، كلما كان هنالك مظهر غير لائق أو اختيار ملابس غير جيدة، وهو يرى أنها غير جيدة وعليها ملاحظة لأنها منافية يعني لما جرت عليه العادة، هنا تبدأ تقل لديه الثقة بالنفس. ولا يشعر بالراحة، لأنه يشعر أنه أتى بشكل أو لبس غريب، لبس غير جيد، غير لائق. فهنا تبدأ تقل الثقة، لأنه ربما يواجه بعض الكلمات أو بعض العبارات، فتقل الثقة فيما يكون في شخصية ذلك الإنسان. كذلك الملابس الغير لائقة كنظرة عامة للناس. أنت لما مثلا تذهب إلى حديقة عامة وتجد الناس الملابس عادية جدا، أنت تذهب إلى حديقة ملابس عادية، اللي لابس بدلة رياضية، اللي لابس ثوب، لكن نلاحظ مثلا أن هنالك شاب لديه ملابس غريبة، فتجد الجميع في هذا المكان العام ينظر إليه. لماذا ينظر؟ لأنه قام بارتداء ملابس أو ظهر بمظهر غير لائق. هذا المظهر غير اللائق تجد الكل، هنالك من يتحدث، وهنالك من يصمت، وهنالك من ينتقد، أنه ينتقد في ذاته ويتحدث، أو ينتقد في ذاته ويصمت، لأنه يرى أن هذا الفعل غير جيد وغير لائق، فيعطي انطباعا عن أن هذا الشخص لم يقدر ذاته ولم يحترم ذاته من خلال المظهر الذي ظهر به. نعم. اللي هو المظهر غير اللائق،
5: وكأنه يعني فيه قلة احترام الذات. يعني
6: أكيد لا شك، بالإضافة إلى أنه قد يكون هذا الأمر فيه سوء معاملة من الآخرين، وخاصة

0: وحاط مثلا سلسال وأشياء معينة، فيقول أنا مدعو للاجتماع. طيب أنت مدعو للاجتماع، لكن هذه الملابس، هذا المظهر لا يليق بهذا المكان.
1: صحيح.
0: وقس على ذلك ما هو أسمى من ذلك، قد يلجأ البعض إلى بعض الملابس التي لا تليق بالدخول إلى المسجد، لا تليق بالدخول إلى مقر العمل، لا إلى المدرسة، إلى المنزل، لا تليق أن تظهر بها أمام أبنائك.
1: نعم.
0: إذن مهم جدا. ولعل في هذه يعني لفتة أريد أن يعني أنبه عليها وتشاركني فيها أستاذ محمد، البعض قد يرتدي ملابس غير محترمة في مدينة أو مكان أو منطقة أو دولة غير المكان الذي يعيش فيه، ربما يعني بين أصحابه وأصدقائه تقبل، لكن ربما في مكان لا يعرفون هذا الشخص، فتجد أن هنالك مضايقة وسوء معاملة، لأنه هو الآن يرتدي وملابس ويظهر بمظهر غير لائق منافي لعادات وتقاليد ذلك المجتمع الذي ذهب إليه، فربما يتعرض إلى سوء معاملة مما يؤثر على الشخصية.
1: نعم، وحتى إذا الإنسان مثلا ذهب إلى بلد آخر لسياحة أو لزيارة، أو فهذا يعكس صورة، قد تكون صورة غير جيدة عن الوطن وعن الدين وعن القيم والثقافة.
0: وهذا مهم، الإنسان أينما يذهب هو لا يمثل ذاته فقط، ويمثل ذاته وأسرته والبلد الذي أتى منه، فحينما تقوم بأي سلوك أو بأي مظهر أو بأي تعامل غير لائق فأنت تعكس ثلاثة أمور، تعكس نمطك أو شخصيتك، تعكس تربية الأسرة، وتعكس ثقافة مجتمعك. فلماذا تنحدر إلى مستوى غير جيد أو تظهر بمظهر غير لائق حتى يساء إليك ويؤخذ عنك صورة عكسية جدا، صورة غير جيدة عن أن هذا الشخص سيء، فلا بد أن يكون نشأ في أسرة جيدة والمجتمع لم يصح يعني ما لديه من هذا المظهر غير اللائق، فهذا قد يؤثر على الشخصية بشكل كبير جدا.
1: نعم دكتور، أن ذكرت في بداية اللقاء عن اختيار الملابس مثلا للأب والأم لأطفالهم. الأب والأم يذهبون إلى المتجر ويشترون الملابس، وخصوصا في السنوات الأولى من المراحل العمرية يختارون هذه الملابس. هل قد يعني قد يكون هناك مثلا فعل سلبي أو سلوك سلبي من الآباء والأمهات عندما يختارون ملابس غير لائقة للأطفال، ويقول لك هذا صغير عادي خليه يلبس مثلا؟
0: الإشكالية في أن قد تكون شخصية الأب أو الأم لا ينظرون إليها بنظرة أنها قد تؤثر على بناء الشخصية، فيشترون له مثلا ملابس التي ظهرت يعني في فترة معينة، التي مثلا
1: الموضة
0: ممزقة،
1: الموضة مثلا،
0: الموضة اللي
1: أي
0: يسمونها ممزقة مثلا من جهة الركبة أو الساق أو الفخذ، فتظهر العورة وهم لا يهتمون بهذا لأنه يرون أنها موضة. طيب هي موضة لكن لا تناسب بلدك وثقافتك ومجتمعك،
1: ودينك حتى. نعم
0: وهي يعني ما وضعت إلا قد يكون هنالك أناس آخرين تناسب يعني أذواقهم لكنهم يعيشون بيننا، فربما هم يشترون منها. كذلك قد يختار الوالدين بعض الملابس للأبناء والبنات قد تكون فيها عبارات غير جيدة، عبارات لو ترجمت تعكس يعني انطباع غير جيد، أو فيها رسومات غير مناسبة، أو أنها غير ساترة للعورة، أو أنها غير مناسبة للعمر. يعني على سبيل المثال البعض يختار ملابس تميل إلى الجانب الأنثوي ويلبسه الأولاد،
1: نعم
0: أو يلبس البنات ملابس تميل إلى الجانب الذكوري، فلذلك لا يناسب، لابد أن تختار المناسب حتى تعزز فيهم ثقافة أن هذا الأمر لا فقط أنه مبني على حكاية أنه ملابس تلبسها، لا أيضا هو مناسب لشخصيتك، مناسب لأنك ذكر أو أنثى، مناسب للعمر الذي أنت فيه، لا يتنافى مثلا مع دينك ولا مع ثقافتك ولا مجتمعك.
1: طيب دكتور، الآن هل يتأثر الطفل بالملابس الوالدين؟ يعني الطفل الآن يرى الأب يرى الأم كيف مثلا يلبسون، هل يتأثر؟
0: أولا الأب والأم يعتبرون قدوة، والأبناء والبنات يقلدونهم في مراحل العمر الأولية فيما يلبسون. أنا أذكر في رجل كان إذا خرج إلى النزهة في الممشى يروح يمشي يعني يلبس شورت قصير، يلبس شورت قصير غير ساتر للعورة، ويذهب إلى الممشى حتى يعني لرياضة المشي.

0: فكانوا أبناءه يرونه بهذا الشكل. فبعض الأحيان يذهبون إلى المسجد فكانوا يلبسون شورت قصير،
1: الأبناء
0: يرون أن هذا الأمر طبيعي، هم لا زالوا صغارا، لم يتعلمون يعني ما وصلوا إلى مرحلة
1: التمييز.
0: يعني هذا التمييز، ولم يصلوا إلى مرحلة أن ينبهون على هذا الأمر خطأ. فكانوا جماعة المسجد ومن يصلون المصلين في المسجد يقولون لهم أن هذا اللبس يعني
1: خطأ.
0: غير مناسب، غير مناسب للمسجد، غير مناسب للصلاة، يعني إذا سجدت أو ركعت تنكشف العورة من الفخذين وكذا، وهي غير مناسبة للصلاة، يعني من شروط الصلاة ستر العورة. فلما سئلوا قالوا، ذكروا أنه الأب هو يلبس هذا الملابس ويخرج أمام الناس، يعني هم ينظرون أنه المسجد هو ما دام متواجد فيه أناس إذن هو مثله مثل الأماكن العامة، مثل
1: مثل
0: مكان
1: الحديقة،
0: المشي
1: مثل
0: وغيره.
1: المشي.
0: فهذا أثر على الأبناء في هذه الصورة. كذلك البنات حينما ترى الأم مثلا في الملابس تخرج مثلا إلى الأماكن العامة، وتخرج مثلا إلى السوق وإلى الأماكن دون أن يكون هنالك أدبا في ملابسها، فالبنت تتكون لديها صورة أن هذه الملابس هي العادية بحكم أن أمي هي القدوة وتلبس بهذا الشكل، إذن أنا أيضا إذا ذهبت أختار للملابس أختار من هذه الأنواع التي تشبه ما تلبسه أمي من هذه الملابس الغير جيدة التي تخرج بها أمام الناس، فيتكون لديها أن هذا هو النمط في هذا الزمن أو في هذه
1: وهذا
0: الآلية،
1: الصحيح يعني،
0: مع أنه
1: وهذا
0: الأولى
1: الصحيح يعني،
0: نعم
1: ترى أن هذا هو الصحيح
0: ترى أن
1: للبنت.
0: هذا هو الصحيح،
1: نعم.
0: فترى أن هذا الأمر التي تقوم به والدتها أو يقوم هذا الشاب مثلا الطفل والده أن هذا هو الفعل الصحيح وأن هذه هي الملابس التي يقبلها المجتمع، فتتكون لديه. وصعب التغيير إذا تكون لدى الطفل أو الطفلة سنوات طويلة من قناعات معينة، صعب تغييرها بين يوم وليلة.
1: طيب، هل هناك أثر مجتمعي حول المظهر الغير لائق؟
0: المجتمع هو عبارة عن مؤسسات صغيرة، أسر، أفراد يختلفون في الأنماط الشخصية، يختلفون في السلوك، في التعامل، في الاهتمامات، في غيرها، وينعكس ذلك على المظهر. المظهر سواء لائق أو غير لائق سيعكس صورة المجتمع. أذكر في أحد الجامعات قررت أنها لا تقبل أي طالب يدخل إلى قاعة المحاضرات إلا إذا كان يلتزم بتلك الملابس، ملابس محددة، ورفضوا دخول أي طالب إلى قاعة المحاضرات إن ارتدى هذه الملابس التي يكون فيها هذه الدلالات، الملابس غير الساترة، الملابس التي فيها العبارات، الملابس اللي كذا وكذا. هذه الآلية التي عملت هي ثقافة مجتمع.
1: نعم.
0: إذن دور المجتمع من خلال هذه المؤسسة التعليمية حد من السلوك ومن المظهر غير اللائق من خلال وضع نظام ووضع لائحة ووضع شروط معينة. أنت الآن ستأتي إلى المحاضرة، ما نمنعك من الملابس التي ترتديها، ولكن تكون لا يكون فيها تلك الملاحظات،
1: نعم.
0: ونقبل دخولك إلى المحاضرات.
1: احنا حتى في الفترة الأخيرة يعني كان فيه مثلا المطارات، الأماكن العامة كذا، فيه أنظمة جديدة تبع الملابس والمظهر والذوق العام. يعني هذه قامت بها مشكورة عدد من الجهات، فيها توعية وفيها تعديل لبعض سلوك بعض الناس في هذه الأماكن.
0: هذا الأمر يعتبر من أهم اللوائح التي يعني صدرت بهدف التوعية وبهدف أن يكون هنالك أمر متعلق بمن يتعمد المخالفة أو ما يسمى بلائحة الذوق العام.
1: نعم.
0: هذه اللائحة وضعت بنود معينة وفقرات معينة، الذي يقوم بتلك المخالفات في تلك الفقرات هو خالف تلك اللائحة وسيطبق بحقه النظام.
1: نعم.
0: فهذه هي من أدوار المؤسسات التي تدعو إلى الظهور بالمظهر اللائق.
1: نعم، وأنا بأخذ بعض الحلول، وهذا قد يكون من بعض من الحلول، لكن دعني أعود قليلا إلى المجتمع. ويعني هل يمتد التأثير على البناء السلوكي الشكلي لأفراد المجتمع؟
0: البناء الشكلي هو نقصد به اللي هو المظهر، شكل الإنسان في الملابس، في قصة الشعر، في
1: نعم.
0: المقتنيات. هذا التأثير على بناء السلوك من الناحية الشكلية يؤثر على أفراد المجتمع في أن تكون هذه الآلية وهذا الشكل وهذا السلوك سائد بالتكرار ومنتشر بانتشار اللي هو الاقتناء. انتشر مثلا في فترة معينة بعض أنواع البناطيل كانت سيئة وتظهر العورة وانتشرت فترة معينة ثم تم إيقافها،
1: اختفت. نعم.
0: اختفت. لماذا؟ لأن كانت منافية للآداب والأخلاق والذوق العام، ومنافية حتى للدين وغير ساترة للعورة،
1: نعم.
0: لذلك رفضت تماما لأن المجتمع رفضها. لكن فئات معينة من المجتمع تسوق إلى جزئية معينة وترتديها وتبدأ توسع دائرة الانتشار فيها دون أن يكون تدخل من المؤسسات المجتمعية، سوف تنتشر هذه الثقافة، فهذا يمتد التأثير السلبي على البناء السلوكي لهؤلاء الأفراد، أن هذا السلوك الذي أنا أقوم به من خلال ارتداء هذه الملابس التي تظهرني بمظهر غير لائق ستصبح يعني أمرا طبيعيا بين أفراد المجتمع.
1: جميل يا دكتور، أنت ذكرت اللائحة، لائحة الذوق العام، وهي تعتبر أحد الحلول المقترحة أو الحلول التي ساعدت فعلا يعني ونفذت في كثير من الأماكن العامة، لكن هل لي بحلول مقترحة أخرى لموضوع سلوكيات المظهر؟
0: مهم جدا وخاصة لمن يرغب في السفر إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى تختلف عن مجتمعه أو ثقافة مجتمعه أو حتى مظهر المجتمع الذي هو يعيش فيه، لابد أن يقرأ ويطلع على ثقافة ذلك المجتمع، الملابس، نوع الملابس التي يلبسونها، ما هي الألوان المنتشرة، طريقة الملابس. مهم جدا ألا يظهر بمظهر غير لائق كما ذكرنا في أول حلقة يعكس صورة غير جيدة عن شخصيته وعن أسرته وعن مجتمعه. فمهم جدا أولا من الحلول أن يبحث عن بمعلومات حول المدينة أو الدولة التي سوف يسافر لها. كذلك من الحلول أن يرتدي الملابس، وهو هذا يعتبر حل ذاتي، يرتدي الملابس التي تظهر الاحترام للذات وللآخرين. أنت الآن تريد أن تظهر بمظهر لائق، مظهر لائق وأنت ذاهب إلى المسجد، مظهر لائق وأنت تذهب إلى العمل، مظهر لائق وأنت تذهب إلى المناسبة، مظهر لائق وأنت تذهب إلى الحديقة، إلى محل الرياضة، مكان المشي أو الرياضة. لابد أن تظهر بمظهر لائق. المظهر غير اللائق أنت كمن يقول لنفسي أن هذا الفعل سيء وأنا أعطي الصورة التي تتمنون أن ترونها بالفعل السيء.
1: نعم.
0: فهذه من الأمور الهامة في الحلول، أن يبدأ الإنسان بردع ذاته عن الظهور بالمظهر غير اللائق، أن يرتدي ملابسا لائقة ويظهر بمظهر لائق.
1: نعم.
0: كذلك مهم جدا من الحلول، المظهر اللائق لا يعني أننا فقط نختار الملابس لكن تكون غير نظيفة أو غير مرتبة. فلا يصح مثلا أن يذهب مثلا الموظف إلى مقر العمل وهو مثلا يلبس ثوب أو يلبس شماغ غير مثلا مرتب أو غير كذا، ويبدأ يظهر عليه التجاعيد ويظهر عليه أنه هنا أنت فعلا لبست ثوب ولابس مثلا الشماغ وغيرها لكنه يعني غير مهيأ، فهذا مظهر غير لائق، مع أن التكوين جيد لكن
1: التكوين العام جيد،
0: التكوين
1: الشماغ والثوب وكذا، لكن الترتيب
0: الترتيب
1: والتنظيم
0: غير جيد،
1: أي صحيح.
0: الترتيب غير جيد. كذلك من الحلول، لابد أن يكون للأسرة دور مهم من البداية في عملية ستر العورة، في الملابس التي يعني يعتمدونها الوالدين في الأسرة، ومهم جدا أن يكون العملية باستمرار ومتابعة حتى ينشأ الشاب يعني نشأة جيدة في المظهر اللائق ويظهر بأمام الناس والآخرين.
1: وإذا كانت الأم من البداية من صغر الأطفال وهم في البيت توجه على كل لبس، مثلا هذا اللبس يليق، هذا اللبس لا يليق، لا اختاري هذا، هذا ستر، اختار يا ولد مثلا الشكل الفلاني او لا تختار الشكل الفلاني، فهذا التوجيه من الصغر يبني فيه مثل ما ذكرتم التوجه الصحيح والسليم في مسألة المظهر.
0: أهم مرحلة، مرحلة البناء في مرحلة الطفولة في كل الأمور، في المظهر، في الملابس، في التعامل، في السلوكيات، في الأخلاق، أنت تبني حتى تجد آثار إيجابية مستقبلا، وهذا هو الأفضل للأب والأم في بدايات التربية لأبنائهم وبناتهم،
1: وهذا يعتبر حل جذري، حل من الأساس،
0: مهم جدا وركن أساسي في الحلول.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية دكتور عبد العزيز، دكتور عبد العزيز الحسن الخبير في العلاقات الإنسانية، كنت رائعا معنا في هذه الحلقة، وأثريت لنا الموضوع الذي يعتبر موضوع مهم جدا. دائما في يومياتنا نشاهد بعض الآثار أو بعض السلوكيات السلبية في مسألة المظهر. شكر الله لك وجزاك الله خيرا.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة وما قدم فيها.
1: اللهم أمين. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في برنامجكم الحياة أخلاق. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وإلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق.
3: الحياة أخلاق.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق.
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. وعن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

ما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

وَيَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع

0: مع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم. يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
3: حياكم الله.
2: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من المدينة المنورة ومن المرسلة، تقول إحدى الأخوات ميم ميم، تقول في رسالتها: كان العلم قليلا في قديم الزمان، وكان العلماء قليلون أيضا، وقد قال لأهلي إن الشاب لا يصوم رمضان إلا العشر الأيام الأولى، ولا وإنني لا أدري هل صمت العشر الأيام الأولى أم صمت الشهر كله، فهل يجب علي القضاء أم لا يجب؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن صيام رمضان فريضة على كل مكلف من المسلمين من الذكور والإناث، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. فإذا كانت السائلة لم تصم رمضان أو العشرين الأخيرة من رمضان بعد بلوغها الحلم، فإن عليها القضاء، والبلوغ يكون بأحد أربعة أمور في حق المرأة: يكون بالحيض، ويكون بإكمال 15 سنة، ويكون بالإنبات، إنبات الشعرة الخارجين حول الفرج والعانة مسمات الشعرة، ويكون بأمر الرابع وهو الإنزال، إما في اليقظة إنزال المني عن شهوة، أو في النوم وهو الاحتلام. فإذا وجد واحد من هذه الأربعة صارت المرأة مكلفة، عليها تجب عليها الصلاة والصوم والحج مع الاستطاعة. فإذا كانت السائلة قد تركت شيء من رمضان بعد بلوغها فعليها القضاء، ولا يلزم الترتيب فلتقضيه ولو مفرقا، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم في أصح قول العلماء عن تأخيرها لقضاء ذلك الصيام، نص صاع من تمر أو رز أو حنطة أو شعير أو زبيب أو غير من قوت البلد، وعليها التوبة والاستغفار عما جرى من التأخير، فإن التأخير معصية، تأخير الصوم عن رمضان معصية، فعليها التوبة والاستغفار عن ذلك، والتوبة يمحى الله بها ما قبلها، إذا كانت توبة صادقة نصوحة محى الله بها ما قبلها. نعم.
2: هذه رسالة وردتنا من مرسلها محمد بن علي سلمان، يقول: صاحب الفضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: أحسن الله عملك، أنا محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من قضاء بني مالك، تابع لجيزان. جزاكم الله خير الجزاء لما لكم من فعل الخير وإيضاحه وطمس الشر ومعالمه. لأخ من الرضاعة وله 3 بنات، هن معزية بنت حسن وفاطمة بنت حسن وجميلة بنت حسن ابن سالم ابن قاسم، وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني بهذا الأمر وفقكم الله وسدد خطاكم بحفظه ورعايته، والرجاء تتكرموا بإذاعة هذه الفتوى في برنامج على الدرب، والله يرعاكم.
3: إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل 5 رضاعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه وهو حسن، هذا إذا ارتضع من أمه 5 رضاعات فأكثر، فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخي من الرضاعة محارم. فإذا تحقق هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور، فإنه يكون أخاه من الرضاعة، أو زوجة أبيها أرضعت حسن المذكور 5 رضاعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل 5 رضاعات فأكثر، فإن السائل يكون أخا لحسن هذا ويكون عما لبناته وعما لبنات بناته وهكذا يكون عم ويكون عمهن من الرضاعة ويكون محرما لهن لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما إن كانت الرضاعات أقل من خمس أو كانت الرضاعات فيها شك ما يدرى هل يرتضع أم لم يرتضع وإنما يقال أنه أخو من الرضاعة من غير جزم هذا لا يكون محارم للسائل ولا يكون عمه لهن إلا برضاعة ثابت بشهادة المرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن رضعته أو أن أمه رضعت حسن فصار أخلا أو زوجة أبيه أو زوجة أبي حسن رضعته هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب تثبت الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عما لبنات حسن المذكور وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.
4: هذه رسالة وردتنا يا سمعت الشيخ عبد العزيز من الحدود الشمالية يقول مقبلها ظبيان خضر الجريح الشمري سافرت في رمضان وأفطرت يوما فما هي كفارته؟
3: إذا كنت أفطرت للسفر فعليك قضاء فقط ولا في كفارة. إذا كنت أفطرت للسفر من أجل السفر فلا حرج بل سنة. يقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالله وسع ويسر سبحانه وتعالى ورخص للمسافر والمريض أن يفطر. فإذا سافرت إلى جهة من الجهات فأفطرت يوما أو أكثر فعليك القضاء ولا كفارة عليك إلا إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر فلم تقضي فعليك القضاء بعد رمضان مع إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع من التمر أو الرز أو غيره من قوت البلد عن التأخير. أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو أصح القول العلماء يعني تقضي يومك الذي أفطرته وتفدي هدية تكفر بإطعام مسكين إذا كان القضاء تأخر إلى ما بعد رمضان آخر والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
4: أيضا يقول هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟
3: الجنابة لا حلال إن كانت الجنابة وقعت في الليل يعني جامع أهله في آخر الليل مثلا ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج الصوم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم يصبح ذنوبا ويغتسل بعد الصباح عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الجنابة في النهار يعني جامع أهله في النهار هذا آثم وعاصي لربه عز وجل والصوم يبطل وعليه كفارة. إذا كان تعمل ذلك عليه كفارة إتغرابه فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد هذا هو هذه هي الكفارة في حق من أتاه في رمضان في النهار وصومه يبطل وعليه قضاء على ذلك اليوم الذي جمع فيه أهله في النهار. أما إذا كان جمعه في الليل ولكن أصبح جنبا لم يغتسل فلا حرج في ذلك.
4: هذه رسالة وردتنا من الباكستان يقول مرسلها قمر الزمان عرفان الباكستان ما حكم استقبال رمضان والبشارة به والتهاني به من قبل الأصدقاء والرفاق؟
3: رمضان شهر عظيم شهر مبارك يفرح به المسلمون وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون به كان يبشر أصحابه بذلك فإذا فرح به المسلمون واستبشروا به وهنأ بعضهم بعضا بذلك فلا حرج في ذلك كما فعله السلف الصالح لأنه شهر عظيم مبارك يفرح به لما فيه من تكفير السيئات وحط الخطايا والمسابقة للخيرات في أعمال صالحات أخرى.
4: أيضا هذا محمد ناصف معطي أو مطري يقول لقد تركت بعض الأيام من شهر رمضان في العام الماضي وأنا محرج حيث سيداهمني أو يداهمني رمضان هذا العام هل أترك الصيام لما بعد رمضان وأصوم أم أصوم الذي عن رمضان الماضي ثم أبدأ مع المسلمين في الصيام هذا الشهر؟
3: تعيد السؤال.
4: يقول إنه قد فاتني بعض الأيام من شهر رمضان العام الماضي وأخشى أن يداهمني أو يقول داهمني رمضان هذا العام وأنا لم أصم ما بقي عليه من رمضان العام الماضي فهل أصوم الذي من العام الماضي أو أتركه وأؤجله وأصوم مع المسلمين رمضان هذا العام الذي علينا؟
3: يلزم السائل وفقه الله أن يبادر بالصوم في هذه المدة الباقية وأن يقضي ما عليه من الصوم هذا الواجب عليه قبل رمضان ولا يجوز التأخير والتساهل لكن لو غلبه أمر كمرض منعه من الصوم فإنه يصوم بعد رمضان، وعليه يطعم مسكين كل يوم بسبب التساهل الذي جاء ولا التأخير. أما الآن فيلزمه الصوم، يلزمه أن يبادر ويصوم عليه ويقضي قبل رمضان، هذا هو الواجب عليه، إلا إذا منعه مال من المرض كالمرض واستطاع فلا بأس أن يؤجل إذا عجز بسبب المرض حتى جاء رمضان، فإنه يؤجله ويصومه بعد رمضان إن شاء الله، وعليه يطعم مسكين كل يوم لأنه تساهل في التأخير قبل المرض. أما لو أخره بسبب مرض في جميع السنة، يعني من حين أفطره في مرض إلى الآن في مرض حتى جاء رمضان، فلا شيء عليه إلا قضى، يقضي بعد ذلك إذا عافه الله، يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. أما الذي أخر الصيام تساهلا وعدم عناية فإن هذا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ويطعم إذا أخره إلى ما بعد رمضان. أما إذا صام في رجب أو في شعبان لا بأس، ما عليه شيء، يصوم ولا حرج عليه.
5: نعم. هذه أيضا رسالة فيها استفسار عن التهاون بالصلاة، بعث بها المستمع محمد بن حزام بن موسى الشهري من نجران، يقول: ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها؟ هل عليه إثم في ذلك؟ وهل ينطبق صفات أو تنطبق عليه صفات المنافقين؟ أفتونا مشكورين.
3: تأخير الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم، وقد ذهب جو من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه يكفر بذلك كفرا أكبر وردة على الإسلام والعياذ بالله، ويحتجون على هذا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
7: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث الشريف وأبرز مفرداته. أخذ أي أمسك بمنكبي، المنكب هو مجمع العضد والكتف، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك مع ابن عمر رضي الله عنهما لتنبيهه إلى التوجه إليه صلى الله عليه وسلم، وليجعله في اهتمام لما سيوصيه به. غريب الذي قدم بلدا لا مسكن له فيه يؤويه ولا ساكن يسليه، خال عن الأهل والعيال والعلائق، وهو مقيم في البلد حتى يرتحل عنه ولم يتخذه وطنا وسكنا. عابر سبيل، مار بالطريق لا يستقر فيه، ماش يمر بالبلد وهو راحل عنه غير متوقف فيه إلا ليتزود منه. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت، إلى آخر ما قال رضي الله عنه، أي أن ابن عمر رضي الله عنهما تعلم هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه جيدا، فكان يقول هذه المقولة لنفسه ولغيره. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، أنت مسافر إلى الله، فالدنيا ليست دار إقامة وإنما هي ممر إلى الآخرة، فالغريب لا يطمئن إلى ما يمر به ولا يتعلق به قلبه، فعلق قلبك بالله والدار الآخرة فإنها دار القرار. الغريب لا يتعلق قلبه بالبلد الذي هو فيه، فكذلك المؤمن لا يتعلق قلبه بالدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، فمن عرف حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء لا دار جزاء هان عليه تركها، فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره فاجعل ذكر الله أكثر ذكرك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الانتباه إلى قصر الأمل والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت. اغتنم العمر قبل الفوات، فالعمر أنفاس معدودة، فإذا ذهب نفس لم يعد، فخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، فلا تؤجل التوبة والعمل الصالح، فإن الموت يأتي بغتة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف وصية ابن عمر رضي الله عنهما الجامعة: اغتنم صحتك وفراغك وحياتك قبل ضدها. كن عابر سبيل لا مستوطنا، فعابر السبيل لا يحمل معه إلا ما يعينه على سفره، فتزود من الدنيا بالتقوى واجعل همك الآخرة، فمن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، تستعين بها على طاعة الله. من حفظ الدين حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله صلى الله عليه وسلم، وأحوالهم رضوان الله تعالى عنهم معه صلى الله عليه وسلم. عمارة الأوقات تكون دائما بطاعة الله تعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يلقى الإنسان ربه وهو على حال طيبة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المسافر في الدنيا يتهيأ للسفر بما يحتاج من الزاد والراحلة، وكذا المسافر إلى الآخرة يكون زاده التقوى. المؤمن يجعل الدنيا دار عمل وعبادة ليحصد ثواب ذلك في الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، الآخرة هي دار القرار، وليست الدنيا إلا دارا فانية ستنتهي إن عاجلا أو آجلا. على المؤمن أن يستحضر في قلبه دائما حالة الغريب أو المسافر لحاجته وغايته في تعامله مع شهوات الدنيا ومتطلباتها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المؤمن لا يركن إلى الدنيا، بل يعلق قلبه بالآخرة ليصل إليها في أسلم حال في دار إقامته الدائمة، فإذا فاجأه الموت كان كمن وصل إلى غايته. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، لا تؤخر عملا من الطاعات إلى الصباح، فلعلك تكون من أهل القبور، وإذا أصبحت لا تؤخر عمل الخير إلى المساء، فقد يعالجك الموت. القلب لا يستقر إلا بالله، فمن تعلق بالدنيا تعذب بها، ومن تعلق بالله اطمأن وارتاح. فانظر إلى قلبك بماذا تعلق، فإن ملأته بحب الدنيا لم يبق فيه مكان لحب الله. الموت أقرب إليك من شراك نعلك، فلا تغتر بطول الأمل، فإن الموت لا يستأذن أحدا، فاستعد له بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. الدنيا مزرعة الآخرة، فما تزرعه اليوم تحصده غدا، فازرع في أرض قلبك بذور الإيمان والعمل الصالح، تسعد في جنة عرضها السماوات والأرض. العاقل من نظر في العواقب واستعد للرحيل. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، خذ من الدنيا بقدر حاجتك منها، ولتكن وسيلتك إلى الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، اغتنم حياتك في الدنيا فاجمع فيها ما ينفعك بعد موتك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التفكير في فناء الدنيا وعدم دوامها يؤدي بالعبد إلى الاستقامة والمواظبة على الأعمال الصالحة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التشبه بالغريب وعابر السبيل، فكلاهما لا يلتفت إلى الدنيا. الغريب يأخذ حاجته من البلد ويمشي إلى بلده، فهو يأخذ ما يوصله إلى بلده من الزاد، ولا يركن إلى بلد الغربة. أنت في بلد غربة في هذه الدار، ودارك أمامك وهي الجنة دار المؤمنين، فاستعد لها وتأهب للرحيل إليها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصاياه صلى الله عليه وسلم، وكذا التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وتواصيهم على ذلك فيما بينهم، وثباتهم عليه، وقدوتهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها، فهجروها ولم يميلوا إليها، وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب، ولكن علموا أنها دار معبر وممر، لا دار مقام ومستقر. انتهى كلامه رحمه الله. فيا عبد الله، لا تجعل الدنيا تسكن قلبك، واجعلها في يدك، فالقلب إذا تعلق بالله زهد فيما سواه، فعش في الدنيا غريبة تكن عند الله قريبة. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف،
2: إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هاجر عليه السلام زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالدة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قدوة للزوجات، قدوة للمؤمنات الصابرات المحتسبات. تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم رزقت بإسماعيل، ثم بعد ذلك أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسكنها في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة، ليس بجانبهم جيران ولا أحد. فقالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما أحوجنا إلى هذا الإيمان الذي استقر في نفس هاجر، وحقا فإنه لم يضيعها الله سبحانه وتعالى، فقد أجرى على يدها خيرا كثيرا. فنحن نسعى بين الصفا والمروة على أثار هاجر، وماء زمزم الذي نبع من تحت قدمي ابنها إسماعيل هو إكرام لهذه الزوجة الصابرة المحتسبة الصالحة التي جعل الله على آثارها وآثار ابنها وزوجها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، والتي ثم بعد ذلك بنى ابنها وزوجها هذا البيت العظيم. فصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى أزواجه وعلى أبنائه، وجمعنا بهم في جنات النعيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، ومع ضيفنا المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: الله يبارك. فضيل الدكتور، في الحلقات الماضية مررنا على قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى وفاته، لكن سبحان الله فيها الكثير من الدروس والعبر.
0: صدق.
1: في هذه الحلقة سنقف على بعض الأشياء، بعض المحطات في حياة سيدنا إبراهيم.
0: أحسنت.
1: لو تكرمتم طبعا.
0: أحسنت. لا أنا كنت يعني أريد فعلا أن نتوقف مع بعض الأحداث، لكن هذه مبادرة جيدة أن نتوقف في هذه الحلقة معه
1: إن شاء الله. سيدي، البحث عن الحق في حياة سيدنا إبراهيم معلم بارز، حبذا لو حدثونا عنه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله دكتور حذيفة مرة أخرى، وحيا الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن قصته مليئة بالعبر كما تفضلت والفوائد، وهو من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. يعني نحن قلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ورد اسمه في القرآن الكريم، يأتي بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله قصته في سورة البقرة وفي سورة العمران وفي سورة مريم وفي سورة الأعراف وفي الأنعام وفي سورة إبراهيم، سميت سورة باسمه. ومن اللطائف نحن ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام تناسل كل الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من أبنائه، ولذلك يقال له أبو الأنبياء. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق ابنه المباشر، وإسماعيل ابنه المباشر، ولد لإسحاق يعقوب ومن ذرية يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، لكنه يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب. تفرع عن يعقوب،
1: يعني بنو إسرائيل بنو سيدنا يعقوب،
0: بنو يعقوب
1: 12 سبطا.
0: بالضبط نعم. فتسلسل من أبناء يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. ولذلك من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين عن سورة الأنبياء، لاحظ عفوا سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تجد أن فيها بعد أن ذكر الله قصة موسى قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم.
1: ردوا أيديهم
0: في أفواههم، يعني بالتكذيب والاستهزاء والسخرية. وقالوا إنا كفرنا
1: في أفواه أنفسهم، ما في أفواه
0: لا في أفواه أنفسهم سخرية واستهزاء من أنبيائهم. وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت رسلهم، يعني لاحظ هنا حوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
1: سبحانه وتعالى
0: يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا.
1: لفت يعني يدعوكم ليغفر لكم.
0: نعم،
1: يعني
0: هذه مقولة نوح ومقولة إبراهيم ومقولة صالح ومقولة هود ومقولة الأنبياء جميعا. يعني ليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه من أجل مصلحة شخصية،
1: من أجل العنت أو المشقة أو كذا.
0: وليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه بأجرة أو مقابل، كلهم يقولون لا أسألكم عليه أجرا. إلى أن قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما لنا أن نتوكل على الله. وقال الذين كفروا لرسلهم، الشاهد من هذا الحوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. يقول المفسرون لما كان إبراهيم أبو الأنبياء ناسب أن تكون سورة إبراهيم هي المكان المناسب للمناقشة الأنبياء مع أقوامهم.
1: جميل.

0: بلد آمنة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمثل رمزية في تاريخ الأنبياء لكثرة كما تفضلتم المواقف المليئة بالعبر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أولها كما تفضلتم البحث عن الحق في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا درس حقيقة يعني ينبغي أن نتوقف معه كل مسلم، بل كل آدمي ينبغي عليه أن يبحث عن الحق،
1: ما شاء الله،
0: وأن يبحث عن الأدلة، وأن يبحث عن الطمأنينة التي تؤدي به إلى الحق. يعني أعطيك مثال، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكره الله في سورة الأنعام، وذكر أنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين،
1: يعني فلما غاب
0: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين،
1: سبحان الله،
0: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر،
1: يعني يقيس حتى
0: بالضبط، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما إلى آخره، وحاجه قوم. هذه القصة في قصة إبراهيم يعني تعطي درس لكل مسلم، بل لكل عاقل أن يبحث وأن يعمل عقله. هذه دعوة لكل أحد، دعوة للمسلم ليزداد إيمانا وطمأنينة. ولذلك تذكر أنه مر معنا في قصته في سورة البقرة عندما قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأنتم أشرتم إلى ما كتبه الدكتور جيفري لانغ، وهو يعني أستاذ في الرياضيات أمريكي معاصر، استوقفته هذه القصة ورأى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو نموذج وقدوة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البحث عن الحقيقة وفي التوحيد والطمأنينة والتسليم، وبالرغم من ذلك يسأل الله مثل هذا السؤال رغبة في أن يصل إلى مرتبة الطمأنينة. ولذلك نحن نقول ينبغي أيضا لنا نحن أن نبحث عن الحق كما بحث إبراهيم، وأن نبحث عن الأدلة. أي كتاب، ونقول للإخوة المشاهدين خاصة الشباب والشابات، ابحث واسأل عن ما يطمئنك وعن ما يقنعك، الأدلة على وجود الله، الأدلة على صدق القرآن، الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا فيها، اقرأوا للعلماء الثقات الذين يعني يوردون الأدلة ويشرحون الحجج حتى تصلوا إلى مرحلة الطمأنينة. وهذا وقدوتنا في هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأرى أن هذا درس من أهم الدروس التي ينبغي لنا أن نستفيدها من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخاصة في سورة الأنعام. سورة الأنعام يا دكتور حذيفة هي مليئة بالاحتجاجات العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولذلك وردت فيها قصة إبراهيم والاحتجاجات، ولذلك قال وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم، ولا أخاف ما تشركون، وكيف أخاف ما أشركتم به، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين
1: أصلهم لا تضر ولا تنفع،
0: بالضبط، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
1: جميل.
0: ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني هذه الحجج وهذه الأدلة العقلية وفقنا إبراهيم إليها حتى يقيم الحجة على قومه، ويقيمها أيضا علينا نحن اليوم، نحن نقرأ هذه الحجج كما أيضا كان يقيمها على قومه. فهذه وقفة من أهم الوقفات مع قصة إبراهيم فعلا عليه الصلاة والسلام.
1: عندنا موضوع عندما ناقش الملك، هذا الملك الظالم وكذا، يعني أيضا حوار جميل حصل بينهما.
0: أحسنت، وهو يؤكد هذا الذي تحدثنا عنه دكتور حذيفة عندما قال الله في سورة البقرة ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقال أنه النمرود ملك حاج إبراهيم في الألوهية في وحدانية الله، حاجه في أن الله، يعني الملك ينكر أن الله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لذلك قال حاج ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في استحقاق ربه للعبادة وحده لا شريك له. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني لما قال إبراهيم له، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الألوهية أنه يحيي ويميت، فقال الملك
1: كان يدعي الألوهية.
0: نعم.

0: فقال له الملك أنا أحي وأميت. انظر إلى المغالطة، كيف تستطيع تحي وتميت؟ لكن المكابرة والمغالطة أنه قال أنا أحي وأميت، هذا رجل محكوم عليه بالإعدام، أنا سأعفو عنه، هذا في نظره إحياء. هل هذا إحياء يا دكتور حذيفة؟
1: هذا كذب وتدليس.
0: وهذا رجل بريء ليس له تهمة، آمر بقتله، هذا إماتة. هل هذا هو المحيا
1: يعني
0: والإماتة؟
1: الطغاة دائما يستعملون هذه المغالطات في الضحك على الشعوب.
0: بالضبط. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذه الحجة الواهية؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المشرق. كان بإمكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام
1: أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
0: بالضبط. نعم. كان بإمكان إبراهيم أن يقول له أخطأت، هذا ليس إحياء وليس إماتة.
1: صحيح.
0: أليس كذلك؟
1: نعم.
0: ويرد عليه ويناقشه، لكنه كما يقولون تنزل مع الخصم. لنفرض أنك صادق، انتقل إلى حجة لا يمكنه أن يردها.
1: نعم. أو لا أريد أن أناقشك في هذا، هذا جاء حد جديد.
0: بالضبط. وهذا أسلوب في الجدل يا دكتور في المناقشة، أحيانا بعض الناس فيه سفاهة ومناقشته ومناظرته أمام الناس، وهذا المفترض المتوقع أن هذا الجدل الذي دار بين إبراهيم وبين الملك كان بحضور يعني حاشية الملك أو غيرهم. فهذا الكلام أحيانا مثل كلام هذا الملك قد يروج على السفهاء، فإبراهيم انتقل به من هذه الحجة التي فيها جدل إلى حجة لا يمكن أن يردها.
1: صحيح.
0: فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر.
1: جميل.
0: والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: جميل.
0: فهذا يعني هذه أيضا تصب في حديثنا الأول، وهو قضية قوة حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدفاع عن عقيدته، في الدفاع عن دينه، في الدفاع عن مبادئه. دائما الحجج العقلية يا دكتور حذيفة عندما تبرز وتظهر تقوي إيمان المؤمن وتعطيه سلاح في يده.
1: جميل.
0: وتعينه على التصدي للشبهات التي تثار في كل مكان اليوم. نعم.
1: جميل. يعني كل الأديان تتنازع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح.
1: ورغم أنها أديان توحيد ربما حصل بها ما حصل.
0: صحيح.
1: نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول دروس وعبر مستفادة من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: مرحبا فضيلة الدكتور. حياكم الله دكتور حذيفة.
1: يعني حبذا لو سلطنا الضوء على تنازع الأديان أو أتباع الأديان لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل التزموا بوصاياه؟
0: أحسنت. يعني هذه أيضا مسألة مهمة جدا. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد يعني ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأنبياء بنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، ولذلك الذين يعني موسى عليه الصلاة والسلام هو من أبناء إبراهيم، وعيسى من أبناء إبراهيم، ولذلك النصارى واليهود ينتسبون إلى إبراهيم ويفتخرون بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن هو من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فهو ينتسب إلى إبراهيم، ولذلك المسلمون واليهود والنصارى كلهم يتنازعون إبراهيم، وكل يقول أنه يعني اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، والمسلمون يقولون بل كان مسلما، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
1: سبحان الله
0: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: جميل.
0: وقال يعني وكيف يعني كيف أنكم تنسبون إبراهيم إلى النصرانية واليهودية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ فنسبته إلى شيء حدث بعده هذا من الخطأ والجدلي فيه، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد.
1: نحن نقول القرآن الكريم يقول كان حنيفا مسلما،
0: مسلما
1: لكن ليس بمعنى متابع لسيدنا محمد.
0: نعم.
1: وإنما
0: أحسنت، لأن الإسلام بمعناه العام هو التوحيد، ولذلك آدم كان مسلما ونوح كان مسلما وإبراهيم كان مسلما
1: بمعنى التوحيد لله،
0: بمعنى موحدين لله سبحانه وتعالى. نعم. وذلك هو سماكم المسلمين، الله يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سمانا المسلمين.
1: جميل.
0: قال هو سماكم المسلمين من قبل يعني في أيامه، وفي هذا يعني وفي القرآن الكريم أيضا سماكم الله مسلمين.
1: جميل.
0: لأن يعني يكون يعني تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
1: نعم.
0: فقضية تنازع الأديان للنبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك اليوم يسمونها الديانة الإبراهيمية بعض الذين يدعون إلى وحدة الأديان والتسامح بين الأديان وتقارب الأديان، يقولون دعونا نتحدث عن الديانة الإبراهيمية التي تجمع ولا تفرق. ونحن نقول دين الإسلام هو يدعو إلى الجمع. ولذلك عجبتني كلمة جميلة للشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه جاء سؤال يعني من هو الذي سيدخل الجنة، سؤال أيام الخديوي أظن وأيام من الذي يدخل الجنة، هل سيدخلها المسلمون أم يدخلها النصارى أم يدخلها اليهود؟ فأجاب جميل جوابا جميلا الدكتور محمد الغزالي رحمه الله، محمد عبده، فقال نحن المسلمون طبعا النصارى هم يدعون أنهم أولى الناس بإبراهيم وبدخول الجنة وكذلك اليهود. فقال الشيخ محمد عبده رحمه الله المسلمون هم أولى الناس بدخول الجنة لأنهم آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، لكن النصارى آمنوا بعيسى وبموسى ولم يؤمنوا بمحمد، واليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى وبمحمد، فأسقط في أيديهم. ولذلك ألف كتابا جميلا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح.
1: الدكتور عماط الدلاتي جمع مقولات بهذا الكتاب.
0: نعم.
1: يعني سماه باسم مقولة لأحد المسلمين من النصارى الغربيين أسلم فقال أنا بالإسلام ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. فسمى كتابه بهذا.
0: لعله هذا. فالفكرة يعني قضية أن المسلمين هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأننا ولله الحمد نعتقد ما يعتقده إبراهيم من التوحيد والدعوة إلى التوحيد وحرصه على الشعائر. نحن أتباعه اليوم في المناسك في الأضحية، نحن أتباعه في الطواف بالبيت الحرام وفي الصلاة للبيت الحرام وفي السعي بين الصفا والمروة وفي رمي الجمرات وفي الوقوف بعرفات، نحن نسير على خطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لاحظ حتى في التشهد في كل صلاة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تجد دينا اليوم يحتفي بإبراهيم كما يحتفي المسلمون.
1: جميل.
0: لا النصارى ولا اليهود هم ينتسبون إليه لكنهم لا يتبعونه.
1: صحيح.
0: ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن حقيقة المحبة هي في الاتباع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: جميل. نعم. جميل. اللطف في الدعوة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا معلم واضح، يعني حبذا لو سلطتم الضوء على بعض الأمثلة
0: يعني تظهر هذه الحقيقة اللطف في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم. وكنا تحدثنا أن سورة مريم مبناها على الرحمة، تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة.
1: سبحان الله.
0: ذكر الله قصة إبراهيم في سورة مريم وتكاد تكون من أوائل السورة التي ذكر الله فيها قصة إبراهيم. فذكر لنا حواره مع أبي بطريقة وبأسلوب يشير لما تفضلتم به من اللطف والأدب والتواضع والسماحة. أسمع، يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف حتى في عبارة يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
1: جميل.
0: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ حتى في العبارة هنا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل عذاب من الجبار، لأن التعبير هنا بقوله يمسك عذاب من الرحمن أشد من قوله يمسك عذاب من الجبار، لأنه إذا مسك عذابه من الجبار شيء طبيعي لأنه جبار.
1: نعم.
0: لكن عندما يمسك عذابه من الرحمن دل على أنك لم تترك مجالا لهذه الرحمة لشدة إعراضك وعتوك،
1: يعني من باب من أغضب الأحنف ابن قيس.
0: بالضبط. فتكون للرحمن للشيطان. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. يعني ما قال في 60 داهية، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي
1: الله أكبر
0: إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون إلى آخره. فالشاهد انظر إلى هذا اللطف في الخطاب مع والده، إلى هذا الأدب، إلى إبداء يعني الخوف الشديد على والده، إلى المحبة الشديدة لوالده، إلى أن الهدف من دعوتي لك هو الخوف عليك من العذاب من إغواء الشيطان.
1: جميل.
0: ليس لدي أي مصالح شخصية، ولذلك حتى لما طرده وهدده بالقتل وبالرجم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، ولذلك بقي يستغفر له لوالده واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون، حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار كما في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال إلا قول إبراهيم لأبيه في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فقد يقول قائل طيب إبراهيم ما كان استغفر لوالده، قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: فإبراهيم لأواه حليم يعني ما المعنى؟
0: الأواه هو شديد التوبة وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحليم
1: التأوه يعني أو
0: لا لا لا ليس من التأوه، الأواه هو الأواب التواب الكثير التوبة والرجوع إلى الله. والحليم هذه صفة أيضا من صفات إبراهيم، حلمه على قومه، حلمه على زوجاته، حلمه على أبنائه عليه الصلاة والسلام.
1: الحليم عكس الغضوب
0: بالضبط.
1: نعم. الغضب. نعم. لو تكلمنا قليلا عن صفة الصبر عند سيدنا إبراهيم، يعني فعلا شيء ملفت للنظر.
0: صدق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو مدرسة في الصبر، الصبر على أذى قومه، الصبر على إلقائه في النار، الصبر على هجرته للوطن، لذلك هو قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في فراق الوطن عندما قال إني مهاجر إلى ربي، فخرج من وطنه ثم صبر على أيضا على عدم الأبناء وحتى كبرت سنه وشاخ فرزق بابنه إسماعيل، ثم بعد أن شب أمر بذبحه فصبر على ذلك ثم أمر بإبعاد زوجته وابنه إسماعيل فصبر على كل ذلك، ولذلك بلغ مرتبة الخلة، والله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا الصبر العظيم الذي يعني تحلى به عليه الصلاة والسلام.
1: وموضوع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى أيضا يعني كان أحسن عجيب صدق. في هذا الموضوع
0: أيضا موضوع التسليم ظاهر في قصة إبراهيم منذ خرج منذ دعوته لقومه حتى يعني توفي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالتسليم التام والانقياد المطلق. ولذلك نحن نقول لدكتور حذيفة اليوم كثير من أبنائنا وبناتنا والمثقفين إن صح التعبير يبحث عن علة لكل شيء، لماذا أمر الله بالطواف بهذه الطريقة، لماذا رمي الجمرات، لماذا كذا، ويظن أن البحث عن كل علة لكل أوامر الشرعية هو المنهج الصحيح. والصحيح أن المنهج الصحيح منهج إبراهيم منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو التسليم، التسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما دام أنك أنت قد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فخذ كل ما جاءك منه بالتسليم، خاصة القضايا التي لا يظهر لنا وجه الحكمة فيها.
1: يوجد أمور يعني تعبدية أمرنا الله لمجرد الائتمار، وإلا فأغلب الأمور لما أمركم بشيء
2: في القرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: أجمل التلاوات
4: لمحراب صلاة الفجر،
5: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
8: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
11: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب، أسعد فيها بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، وباسمكم أرحب به، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله معالي الشيخ.
13: وأنتم أخي أهلا ومرحبا بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج وبإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، والله تعالى نسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
12: اللهم أمين. استهل هذه الحلقة معالي الشيخ بهذا السؤال ليسأل الأخ عن تفسير الآية الكريمة، قول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية من سورة العلق، وسورة العلق 5 الآيات منها الأولى نزلت أول ما نزل من القرآن، وهذه الآية على آيات التالية. قال الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقد نزلت هذه الآية عند جمهور المفسرين في أبي جهل بن هشام الذي كان يسمى أبو الحكم، فسماه المسلمون أبو جهل، وكان من شأنه أنه قيل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، فقال: أو فعل ذلك؟ لئن رأيته لأطأن رقبته. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فجاء وأراد أن ينفذ ما سبق أن حلف عليه، فسلط الله عليه تعالى شيئا يشبه النار، ولفحته لفحة آذته أذى شديدا، فنكص مسرعا على عقبيه ويتقي بيديه وجهه، فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى الصحابة سألوه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تعالى هذه الآيات، وأنزل معها: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فكفى الله المسلمين شره وضعف واستسقر عند ما سلط الله تعالى عليه هذا الهول الذي فجعه وألحقه بالأذلة الخاسرين. ومعنى الآية: أرأيت أعجب يا محمد من طغيان هذا الرجل الذي بلغ به الجهل والجرأة أن يمنع عبدا من عباد الله ورسولا من رسل الله أن يؤدي عبادة الله عليه بجوار الكعبة؟ نعم،
12: حسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول: أنا بيطري وأعمل في عيادة حيوانات، وتأتيني حالات ولادة للحيوانات، فهل يجب علي الغسل بعد انتهاء كل حالة ولادة، أم أكتفي بالوضوء قبل الصلاة مع علمي بارتداء قفازات واقية من النجاسة؟ أحسن الله إليكم.
13: يا إخواني هذا الرجل بيطري يعني طبيب حيوانات ويعمل في ولادة الحيوانات ويسأل هل يجب عليه الغسل لو أنك الآن تولد امرأة يعني ألجأك الظروف في المستشفى أن تولد امرأة ما يجب عليك الغسل فكيف إذا ولدت عجز أو ناقة أو غير ذلك يجب عليك ما في أحد من العلماء قال مثل هذا وإني لأعجب يعني أن كثيرا من الناس يهتمون بتربية الحيوانات ويبحثون لها عن أطباء بياطرة يعالجونها وينفقون الأموال في ذلك ولهم قرابة قد ظهر عليهم الفقر وظهرت عليهم الحاجة لا يمدون لهم يد العون ولا يهتمون يعني لنتذاكر الآن لو أن هذه المرأة وهذا الرجل اللي عنده مثلا كلبة تعسرت ولادتها وذهب إلى الطبيب البيطري يولدها هل سأل هذا الإنسان أخته التي تلد هل قدم لها خدمة هل فكر في يوم من الأيام ربما تتعسر لأن قريب بجانبها يستطيع أن ينقذها تجد أغلب الناس الآن إنما يهتمون بمثل هذه الأشياء التي قد يلومهم العقلاء عليها ويجمع العقلاء على أن إعطاءها أكبر من حقها أنه مما يلام به الإنسان العاقل فيا أحبابي بارك الله فيكم اهتموا بضعفة المسلمين واهتموا بقرابتكم المحتاجين والله يا إخواني أن هذا هو يعني العمل الصالح الذي يبقى لكم في الدنيا والآخرة ولا تقلدوا غيركم بتربية الحيوانات في البيوت وخصوصا الكلاب يعني تسجيلها عند أطباء يراعون صحتها ويتابعونها وفي المجتمع من يحتاج إلى بعض هذه العناية نعم
12: جزاكم الله خير معالي الشيخ هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم لعبة الشطرنج بهدف المساعدة على تنمية العقل والتحليل الاستراتيجي والاستمتاع أيضا بالوقت
13: لعبة الشطرنج يسميها بعض الناس لعبة الملوك وهي تقطع الوقت وتضيعه وفيها يعني تنمية للعقل واستمتاع عند من يرجو الاستمتاع ويبحث عنه في ذلك جمهور العلماء على أنها لا تجوز إلا الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يرى جوازها وهذه المسألة يعني هي من مسائل الخلاف والذي يريد أن يحفظ وقته سيجد وقتا ينفقه فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة أما هذه اللعبة فهي مثل ما قلت لكم هي مسألة فيها خلاف الجمهور على المنع منها والإمام الشافعي على جوازها نعم.
12: جزاكم الله خير من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول أسمع بعض الناس يلعن الأيام والليالي التي عرف فيها فلانا وقد يقول ذلك اليوم الأسود مثلا الذي اشتريت فيه كذا أو يوم النحس الذي مثلا تزوجت فيه فما حكم هذا وما توجيهكم
13: هذا سب الزمان والأيام والليالي من أعمال الجاهلية وهو لا يجوز بل هو حرام وهو من الأذى الذي يوجه لرب العالمين روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يعني الحديث قدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه. وقول الله تعالى أنا الدهر، أنا المتصرف بالدهر، ليس للدهر تصرف. الدهر ظرف، ظرف زمان، والذي يحدث في الدهر إنما يحدثه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير، قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قال كانت العرب في جاهليتها إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله عز وجل، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. ولهذا نهى الله تعالى عن سب الدهر، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. وهذا أحسن ما قيل في تفسير هذا الحديث القدسي، وهو المراد إن شاء الله. وليس الدهر من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى تشتمل على وصف يبلغ الغاية في الحسن والكمال، والدهر اسم جامد لا يتضمن وصفا ولا معنى يعتبر غاية في الحسن والكمال. وقد أكثر الشعراء في سب الدهر، ومن ذلك قول المتنبي قبحا لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبح برقع. قال ابن القيم وفي سب الدهر ثلاث مفاسد عظيمة: الأولى أن سبه سب لمن ليس له بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمر الله، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي الحقيقة فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولذلك كان فيها أذى لربنا جل وعلا. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى.
12: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه الأخت الكريمة تقول زوجي دائما يقول لي إذا مت ما راح أخليك تدخلين العدة لأني سأطلقك أو موصي بالطلاق، فهل هذا يعتبر طلاقا صريحا أو لا؟ وهل يجوز بقائي معه رغم نيته؟
13: أما يجوز بقائك معه فهذا ما في إشكال، يجوز بقائك معه ولا تنصرفي عنه إلا بطلاق أو خلع أو فسخ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعني زوجك ينضحك عليه يقول إذا مت ما راح أخليك، إذا مت ما عاد سويت شيء، وش بتسوي؟ ها؟ ماذا تعمل إذا مت؟ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا يقول إذا مت أنا ما راح أخلي يستدخلين العدة. ويقول أنا أوصي

0: بالطلاق، الوصية تقع بعد الموت، والموت جاء وهي زوجة، ما ينفع وصية بالطلاق. زوجة هذا مسكين جاهل وظالم، وعلمي أنه لا يستطيع أن يطلق بهذه الألفاظ، وحتى لو طلقت وهو يريد حرمان من الإرث لا ينفعه طلاقه، وتبقين معه ما لم تتزوجي إذا ظهر أن قصده حرمانك من الإرث.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول: هل جمع الصلوات في السفر يجب أن يكون له سبب، مثل أن يكون السفر ضروريا أو مرهقا، أم أن الجمع جائز بمجرد تجاوز مسافة القصر، مثل الذهاب إلى استراحة أو منتجع يبعد ساعة ونصف مثلا عن مكان السكن في المدينة؟
0: هذا المحل القصر والجمع فيه خلاف من العصر الأول، من عصر السلف الصحابة، ولذلك الخلاف لا يزال قائم، والمسلم يحتاط لمثل هذا. والإنسان إذا كان يخرج مسافة ساعة ونصف فقط ويعود، مثلا يروح ويتغدى أو يتعشى ويعود ينام في بيته، مثلا نضرب مثال، لو في إنسان صلى المغرب وركب سيارته وراح ساعة ونصف وجلس عند الإبل وتعشى مع الناس عند الإبل، وفي الساعة 10 ركب سيارته والساعة 11:30 هو في بيته، يعني من المغرب إلى 11:30، هل هذا الوقت يقصر فيه؟ أنا عندي أن هذا الذي يذهب ويجيء في مثل هذا لا يقال له مسافر. ولو سألنا عياله وين أبوكم، هل سيقولون مسافر ولا عند البل؟ إنهم لا يقولوا مسافر، يقول روح العمي عند البل وبيتعشى وبيجي، ما عندهم نية أنه سافر. حتى لو ألقيت عليه السؤال وقلت هل والدك مسافر، وش يقول؟
2: لا.
0: يقول لا ما هو مسافر، راح عند عمي عند البل وبيجي الساعة 11:30. فمثل هذا يا إخواني الاحتياط أفضل، وأن الإنسان ما يجمع إلا في سفر، إذا راح بيمسي له ليل ليلين أو كذا فإنه حينئذ يكون مسافرا ويقصر. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من المدينة، منهم من يرعى ويعود المغرب، ومنهم من يحطب ويعود المغرب، ومنهم من يأتي بالحشيش الذي يعطيه الحيوانات تأكل منه ويأتي المغرب. وما عرف أن هؤلاء الذين يخرجون من المدينة من الصباح إلى المغرب أو إلى العشاء أنهم يجمعون.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
0: وأنتم أخي بارك الله في علمكم ونفع بكم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم آمنا في أوطاننا واصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختم هذه الحلقة مستمعينا الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. الشكر موصول لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. شكرا لطيب متابعتكم، ونلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة التحريم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
0: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد جبلت نفوس الطيبين على حب من أحسن إليها، وتعلقت قلوبهم بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا من الوالدين، فقد قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري. وأقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. أيها الأحبة، إنها وصايا ربانية ونبوية في العناية الفائقة بعلاقة الولد بوالديه، تلك العلاقة التي لا يكون البر فيها سدادا لما قدماه من الإحسان للولد، لأن هذا أمر متعذر، بل هو وفاء بشيء يسير مما قدماه من الرعاية له في صغره والمساندة له في كبره. ولذا وجب على الولد أن يقيم علاقته بوالديه على البر والإحسان، فيقدم كل خير لهما بالقول والفعل، ويعاملهما بلطف ورفق دائمين، فيحسن الخطاب بين أيديهما بأدب جم، متجنبا التأفف وكل لفظ أو أسلوب فيه نهر ولو كان بحرف واحد. لذا قال الله سبحانه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهو مع هذا كله يخفض جناح الذل لهما مهما بلغ من جاه أو علم أو مال، مضمنا كلامه دعوات طيبات تشملهما بالرحمة من الرحيم الرحمن، مستذكرا ضعف صغره حينما كان في حال القوة يلفانه بالرحمة والحنان. قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أسس علاقة الولد بوالديه الطاعة في المعروف، فيستجيب لأوامرهما في غير معصية الخالق، ويقدم رغبتهما على رغبات النفس قدر الإمكان، ويلتزم بخدمتهما بكل ما يستطيع، وينفق عليهما عند حاجتهما، خاصة في مرحلة الكبر والضعف التي أكد عليها القرآن الكريم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. أما إكرام الوالدين فهو من شيم الكرام الأوفياء الراغبين في الأجور والدرجات العلى من العزيز الغفور، ومن ذلك حسن استقبالهما وتقبل رأسيهما ومناداتهما بأحسن الكنى والألقاب، وتقديم ما يسرهما من الضيافة والهدايا، وحسن توديعهما، وإبداء ما يستطيع من البشاشة والفرح بالجلوس معهما، والإنصات الفعال لحديثهما، وعدم الانشغال بأي شيء في حضرتهما، ولو كان الانشغال بنوافر العبادات. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: بات أخي عمر يصلي، وبت أغمز أي أدلك قدم أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. انتهى كلامه رحمه الله. وعلاقة الولد بوالديه مع هدف الإحسان إليهما والبر بهما، لأنهما يستحقان ذلك، إلا أن الهدف الأبقى هو إرضاء الله بإرضائهما والفوز بجنته ورضاه، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، رواه مسلم. أضف إلى ذلك سلمك الله ما يلقاه البار بوالديه من الفلاح في الحياة والنجاة من كثير من الكروب، فبالبر تسعد النفوس وتنشرح الصدور، ويرى البار بوالديه السعادة بأم عينيه، بركة في صحته وماله وذريته. ولعلنا نتذكر النفر الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم الغار، فكان من أمرهم أن توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم ما هم فيه من الكرب والغم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا، رواه البخاري. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: فكيف تنكر أما ثقلك احتملت، وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها، تستقي من ثديها الدررا، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبر، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيها الكرام والكريمات، والعلاقة بالوالدين لا تنقطع بالموت، بل حتى بعد الممات لهما حق على ولدهما بصلة أهل ودهما، كما أن مما يصل أجره إلى الوالدين بعد وفاتهما، كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. فاللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب،
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع.

0: ولا كثير. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. رواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض. وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء، فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. النقي هو الخبز الأبيض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام:

0: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته دعا فقال:
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه مسلم في صحيحه.
0: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن قصر الأمل وفوائده: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
4: حياكم الله وبياكم.
3: الله يحييك يا شيخ. هذا سائل من القصيم يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ محمد في بيع الرقى والعزائم؟
4: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرقى المشروعة أن يرقى القارئ على المريض نفسه، فقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فنزلوا قوما واستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوهم، فتنحوا ناحية، ثم إن الله عز وجل سلط على سيدهم عقربا فلدغته، فقالوا: هل منكم من راق؟ فقال بعضهم لبعض: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم عندهم راق، أي قارئ يقرأ. فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منهم الرقية، ولكن الصحابة أبوا إلا أن يجعلوا لهم جعلا، فجعلوا لهم قطيع من الغنم، فذهب القارئ يقرأ على هذا الذي فيقرأ سورة الفاتحة حتى قام اللذيغ كأنما نشط من عقال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال للقارئ: وما يدريك أنها رقية. فهذا هو المشروع في الرقى، أن يرقى الإنسان على المصاب بنفسه. وأما كتابة الآيات في أوراق أو في أواني ثم مزجها بالماء وسقي المريض إياها، فهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ولكنني لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمجربون لهذا انتفعوا به، لكن قد يكون انتفاع بهذا من أجل أن النفس مطمئنة إلى ذلك فترتاح إليه ويخف المرض عنها. فمن فعل ذلك، أي كتب آيات من القرآن في إناء أو في أوراق ثم مزج بها الماء وشربها المريض وانتفع به، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وأما جعل هذا كالسلع يباع ويشترى، حتى سمعنا أن بعضهم جعله أصنافا، فرقية مكتوبة لا بد فيها من 700 إلى 1000 ريال، ورقية مكتوبة يكفي فيها 500، وأخرى يكفي فيها 10، وما أشبه ذلك، حتى صنفوها كأنها أموال تجارية.

0: أرى فإن هذا عندي فيه نظر، والغالب أن الله لا يجعل في هذا بركة، لأن القراء لا يريدون بذلك إلا التجارة في الغالب. ونصيحتي لك أن لا تذهب إليهم، أن لا تذهب إليهم لتشتري هذه الرقية من هذا المحل. وأما إذا ذهبت إليهم لتنصحهم وتقول اقرأوا على المرضى بأنفسكم واحتسبوا الأجر من الله وما أوتيتم فخذوه وما لم تؤتوه فاتركوه، أو يقال لا بأس أن تأخذوا أجرة على القراءة على المرضى لكن بأنفسكم، لأن أحق ما أخذنا عليه أجرا كتاب الله عز وجل. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل صبري ألف ألف ألف، مصري مقيم بالشرقية، يقول: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت يكتب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ أرجو منكم الإفادة.
0: نعم، لا يجوز أن يفعل هذا، أن يكتب على قبر الميت على نحاس أو على حجر أو ما أشبه ذلك شيء من القرآن مع تاريخ وفاة الميت، لأن هذا من البدع، وأخشى أن يكون داخلا في القبور المشرفة التي قال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولأن هذا فتح باب للتفاخر في هذه اللافتات، وفتح باب للتعلق بهذا الميت، وربما يؤدي الأمر إلى انزعه من القبور. نعم.
1: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة وفيما بعد يبقى مستحبا، فأرجو منكم التوجيه في ذلك.
0: نعم، السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض في التشهدين الأول والثاني، لكنه في التشهد الأول فرضية وجوب لا فرضية ركن، فإذا تركه الإنسان فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وأما فرضيته في التشهد الثاني فهي فرضية ركن، فرضية ركن بمعنى أن الإنسان إذا تركه سهوا فإنه يعود إلى صلاته فيتشهد ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو سجدتين بعد أن يسلم. نعم.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شيخ محمد، هذه سائلة من الرياض، أم خولة، تقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان وأيهما أولى، وما معنى الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟
0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان والإسلام يذكران جميعا ويذكر أحدهما دون الآخر، فإن ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلب والإسلام ما في الجوارح. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة.

0: وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان لأنهما ذكرا جميعا. ومن ذلك الآية التي ذكرها السائل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق الله تبارك وتعالى بين الإسلام والإيمان وقال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل هذا على أن الإيمان ما كان في القلب والإسلام ما كان في الجوارح. وأما قول السائل أيهما أعلى، فنقول الإيمان أعلى، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فالإسلام علانية، وقد يكون القلب ضعيف الإيمان وإن كانت أعمال الجوارح معتدلة وقوية. ولهذا قال في هذه الآية: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فبين الله في الآية أن الذين أخرجوا وسلموا من العقوبة هم المؤمنون، وأن القرية ليس فيها إلا بيت واحد من المسلمين، وذلك لأن من جملة أصحاب البيت امرأة لوط، وقد كانت خانته في دينها لا في عرضها، فكتمت كفرها، لكن فيما يظهر هي تعمل عمل أهل البيت المؤمنين. فالبيت مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون من أهل هذا البيت. وخلاصة الجواب أن نقول: إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلوب والإسلام ما في الجوارح. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا سائل رمز لاسمه بتاء راء الرياض، يقول: إمام المسجد في حارتنا يقرأ كل فجر جمعة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان، وذلك دائما، فهل هذا من السنة فضيلة الشيخ؟
0: يقرأ في فجر يوم الجمعة.
1: نعم،
0: ألف لام ميم تنزيل السجدة، لكن الدوام قد يراد به الدوام المستمر، وقد يراد به الدوام في أغلب الأحيان.
1: نعم،
0: وإن كان الأصل هو الأول أن الإدامة مستمرة، لكن قال العلماء ينبغي أن يفصل أحيانا بغير ذلك.
1: طيب،
0: لئلا يظن العامة أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة من الأمور الواجبة.
1: طيب،
0: وهذا قول حسن. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا السائل لم يذكر الاسم هنا، يقول: من كان عليه قضاء فوائد هل يجب فيها الترتيب؟
0: نعم، القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من عليه فوائد وجب عليه أن يصليها مرتبة، لأنها فرضت هكذا في الأداء، والقضاء يحكي الأداء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها يقتضي أن تكون المقضية كالمؤدات حتى في الزمن وحتى في الترتيب. وعلى هذا فالترتيب واجب، لأن هذا إخلال بالوصف وليس إخلالا بذات العبادة، فيدخل في عموم قوله تعالى: تعالى: ربنا لا تؤاخذنا

0: إن نسينا أو أخطأنا. نعم
1: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء معكم بالفقرة الأخيرة فضيلة الشيخ للسائل، يقول: هل يجوز أن أصلي وترين في ليلة؟
0: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وتران في ليلة. ويشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فدل ذلك على أنه لا وتران في ليلة، وأن الوتر تختم به صلاة الليل وهو ركعة واحدة.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. شكرا لكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرد يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب، وارتفعت صوتهما. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة فخرج وأزاح ستار الغرفة، فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرد وقتها فقال: قم فقضي، يعني خلاص وقع عنك الشطر ففقضي الباقي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعلمنا عدة أمور. أولا، البحث دائما عن حل الأمور ولا ترتفع الأصوات مبكرا، المبادرة لحل الأمور، لا نتركها حتى ترتفع الأصوات وتصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، يسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان
إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الشطر، وليس حكما، ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له. الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر، وهو تعليم للناس كلهم، أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمرين، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه. وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم أخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس. يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر، فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أخوه ولا بد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة، حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده. هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال. أما المال فسيأتي ويذهب، ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة، في اليسر، وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف، وجعلنا ممن يستمعون إليها، وإلى موقف آخر، فأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الذاريات من طوال السور المفصل، وهي مفتتحة بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذر التراب وغيره. وتمتاز آيات سورة الذاريات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آيتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 59 وهي قوله تعالى:
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذنوب، فهي تقرأ بفتح الذال هكذا ذنوب.
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم،
2: والذنوب النصيب من العذاب، ومن الخطأ قراءته بضم الذال هكذا ذنوب. والذنوب جمع ذنب، وهو الخطيئة والمعصية. وكذلك عند وصل آخر هذه الآية بالآية التي تليها ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يستعجلون، فيقرأ بكسر النون هكذا
3: يستعجلوني،

0: ومن الخطأ قراءته بفتح النون هكذا، فلا يستعجلون فويل للذين كفروا
1: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. مرحبا بفضيلة الشيخ.
2: حياك الله، بارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من الرياض من المستمع عين عين حاء، يقول عن دخول المرأة وزوجها الحمام وكل منهم يرى من الآخر عورته، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته، وهي كذلك، فذبح الله له دماءها ومباشرتها، فلا غرابة في ذلك ولا كراهة في ذلك. فإذا اغتسل جميعا في الحمام أو بحيرة معينة وهما مكشوفا العورة فلا بأس بذلك، نعم، ولا حرج فيه.
1: أيضا يقول أنه يشاهد بعض الشركات ولديها مجموعة من العمال الفلبينيين.
2: نعم، هنا تقدم يلاحظ،
1: نعم،
2: أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إليهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص مذكور، نعم، ليس فيه إلا الزوج والزوجة.
1: نعم.
2: أما إذا كان هناك محل، إذا كان في محل ينظر إلى عورتهما، حرم عليهما ذلك،
1: لا
2: حرم عليه وعليها جميعا،
1: لا،
2: وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل مستور عن غيرهما لم يلاحظ،
1: نعم،
2: أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إليهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص مذكور، ليس فيه إلا الزوج والزوجة.
1: نعم.
2: أما إذا كان هناك محل، إذا كان في محل ينظر إلى عورتهما، حرم عليهما ذلك،
1: لا
2: حرم عليه وعليها جميعا،
1: لا،
2: وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل مستور عن غيرهما.
1: نعم. أيضا يقول إنها رأى بعض الشركات لديها مجموعة من الفلبينيين غير المسلمين وهم يعملون لدى بعض هذه الشركات، وقد كتب على الفنيلة الداخلية لدى كل منهم اسم الشركة، وكتب على الفنيلة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، فما حكم ذلك؟
2: قد يقال في هذا إن كتابها على الفنيلة بسم الله الرحمن الرحيم غير جائز، لأنها عرضة لأن تقى في المحلات التي لا يتوقع فيها القدر، وقد تقى في محلات ليست نظيفة، فالحاصل أنه لا ينبغي يكتب على الفنيلة وشبهها أسماء الرب عز وجل ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا آيات من القرآن، لأن هذا قد يمتهن ويداس في بعض الأحيان إذا خلولق، فالمقصود أن هذا لا يجوز لا في حق النصارى ولا في حق غيرهم. وبهذه المناسبة فإنه لا يجوز استخدام الكافرات للعمل في الجزيرة، بل يجب أن يمنع ذلك حتى لا يستخدم إلا المسلمات، لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى منها،
1: لا،
2: وبإخراج المشركين منها حتى لا يكون فيها إلا دين واحد هو دين الإسلام. فالذي أوصي به إخواني في هذه البلاد أن يحذروا استيراد الكافرات والكافرين للعمل أو غيره، بل يجب أن يكون الاستيراد من المسلمين خاصة، لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها دينان، ولا يجوز أن يبقى فيها يهودي أو نصراني أو وثني، بل يجب أن تطهر من ذلك تمثيلا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: أيضا يقول عن الكروت الخاصة بأعياد المسيحيين وما شابها مثل الكريسمس وأشكاله، هل يجوز توريدها أو حملها أو الاعتناء بها وفقك الله؟
2: نعم.
1: يقول أن هناك بعض الكروت التي تحمل عنوان عيد أو أعياد المسيحيين مثل الكريسمس وغيره، هل يجوز حملها أو توريدها أو ما شابه ذلك؟ أفيدونا وفقكم.
2: الذي يصل لأن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إشاعة لها، هو ربما اغتر بها بعض الناس فظن أنها جائزة، وربما أصلت إلى تقليدهم والتشجيع على تقليدهم بهذه الأعياد المبتدعة، فلا ينبغي أن تروج هذه البطاقات ولا ينبغي أن تتداول بين الناس، بل ينبغي إتلافها.
1: نعم. أيضا من الطائف وردتنا هذه الرسالة من المستمع سين عين، يقول في رسالته: عندما أريد أن أتوضأ للصلاة يخيل لي أنه سوف يخرج مني رائحة على طريق السبيلين، فما هو الحل لذلك ولكم جزيل الشكر. يقول: عندما أريد أن أتوضأ للصلاة يخيل لي أنه سوف يخرج مني رائحة على طريق السبيلين، فما هو الحل لذلك ولكم جزيل الشكر.
2: هذا من الشيطان، والحل لهذا أن يعرض هذا الشيء وأن لا يثبت إليه، بل هو من الوساوس، فيتوضأ الوضوء الشرعي وهو التمسح، يبدأ بالنظر والاستنشاق ويكفي، ولا يلتفت إلى هذا الذي يظن خرج من دبر من الريح بعدما شرع في الوضوء، بل يستمر في وضوءه ولا يلتفت إلى هذه الوساوس حتى يجزي مثل الشمس أنه خرج منه شيء. فإذا جزم ويتيقن أنه خرج منه شيء يعيد الوضوء، يعني يعيد التمسح الذي هو غسل الوجه واليدين وشعر الرأس وغسل الرجلين، هذا يسمى الوضوء الشرعي. أما غسل الدبر والقول فيسمى الاستنجاء، ينبغي أن نتنبه للفرق، بعض العامة قد يشتبه عليه هذا، فغسل الدبر والقبول يسمى استنجاء عن الغائط والبول، وإن كان بالحجارة يسمى استجمار. أما الوضوء الشرعي فالمراد بغسل الوجه مع المضغ والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين، غسل الرأس مع الأذنين، غسل الرجلين، هذا يسمى الوضوء الشرعي، ويسمي بعض الناس التمسح.
1: أيضا من محطة النصر طريق خريص وردت هذه الرسالة من سعيد ظافر الشهراني، يقول في رسالته: إنني أشتغل في سيارة شحن بترومين، وحل علينا شهر رمضان المبارك، فكنت أسافر أنا وكثير من قائدي سيارات الشحن، فكنت أصوم والسائقون الذين معي يفطرون طوال السفر، وقالوا إن الأجر للي يفطر في السفر وليس للذي يصوم في السفر أجر، أرجو إرشادي ولكم تحياتي وجزاكم الله ألف خير.
2: لا شك أن الإفطار في السفر مشروع ورخص من الله عز وجل، بل قال الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره يصوم ويفطر، وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس. فالإفطار رخص من الله عز وجل للمسافرين، سواء كان مسافر صاحب سيارة أو صاحب جمال أو في السفن أو في الطائرات، لا فرق في ذلك، فالمسافر له أن يفطر في رمضان وإن صام فلا بأس، وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، إذا كان حر وشدة فالأفضل الفطر ويتأكد الفطر أخذا برخصة الله جل وعلا. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا اشتد الحر فالسنة والإفطار. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه فسأل عن ذلك، فقالوا إنه صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، لأن في حق من اشتد به الأمر، أما من كان بحقه لا يضره ذلك ولا يشق عليه فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
1: طيب بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر،
2: الصواب أنه لا حرج، ولو كان السفر من ثلاث لاحب السيارة دائم تكسي أو غيره، مثل صاحب الجمال الدائم في الوقت السابق له الفطر وإن كان دائم السفر، لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسك. أما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى بلد فله الإفطار ولو كانت هذه مهنته.
1: من السودان وردت هذه الرسالة من حمد مسعود فضل السيد، يقول: ما حكم الجهر في صلاة النوافل بالليل؟ وإذا سهى وجهر في ركعة فما الحكم؟
2: السنة جهر في صلاة الليل، السنة جهر في النافلة والفريضة، يجهر في المغرب في الأولى والثانية، في العشاء في الأولى والثانية، يسر في الثالثة من المغرب ويسر في الثالثة والرابعة من العشاء. أما النوافل فالسنة فيها جهر، لكن جهرا لا يؤذي أحدا ولا يشق على أحد، فإذا كان بقربه مصلون أو نوام أو قراء فإنه يجهر جهرا لا يؤذيهم ولا يشق عليهم ولا يشوش عليهم. وقد خرج صلى الله عليه وسلم على قوم يصلون في المسجد ويرفعون أصواتهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي الله، كلكم يناجي الله، فلا يؤذي بعضكم بعضا. المقصود انه يجهر، يتحرى الجهر الخفيف الذي لا يتأذى به مصلي ولا قارئ ولا نائم. وهكذا من كان في المساجد يقرأ، المساجد ينبغي له يلاحظ عدم التشويش على من حوله، فيقرأ قراءة خفيفة ليس فيها تشويش على من حوله من المصلين والقراء. بعض الناس في المساجد في الجمعة وغير الجمعة يجهر جهرا يشوش على من حوله، وهذا لا ينبغي، أقل أحوال الكراهة. ينبغي في مثل هذا أن يراعي القارئ عدم التشويش على من حوله من المصلين والقراء، سواء كان في صلاة الليل في بيته أو في المساجد. هذه السنة. نعم.
1: من مكة المكرمة ومن حي المسفلة وردتنا هذه الرسالة من سائل طلب أن نرمز إلى اسمه بعين ألف خاء. يقول من مكة المكرمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إرشادي وترد على سؤالي، وهو أنني كنت عندما أسمع أي أذان أدعو الله وأطلبه وأؤدي الصلاة وأؤدي الصلوات الخمس تقريبا جماعة، وبعد صلاة الفرض كنت أدعو لمدة 10 دقائق ثم أقوم لأكمل صلاة السنة، ولكن عندما فتحت المدرسة لم أستطع أن أستمر على ذلك، فقد كنت عندما أسمع صوت الأذان منهمك في حفظ أو قراءة ما، ولا أقدر أن أترك ما في يدي وأدعو الله، كما أنني بعد صلاة الفرض لم أكن أدعو بل أصلي صلاة السنة المباشرة، فهل أنا معاقب على ذلك أم لا؟
2: السنة للمؤمن إذا سمع الأذان أن يجيب المؤذن وأن يقول كما يقول المؤذن كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أهله. فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. فالسنة لك يا أخي ولغيرك ممن يسمع الأذان أن يجيب المؤذن بمثل قوله، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول مثل ذلك، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول مثله، وإذا قال أشهد أنه محمد رسول يقول مثله، ويقول عند الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل كلمة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الله أكبر الله قال مثله، فإذا قال لا إله إلا الله قال مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أنه إذا قال هذه الكلمات من قلبه دخل الجنة، وهذا فضل عظيم. فينبغي لك أن لا تفرط هذا الخير، من سمع الندى يقول هذا يقول مثل المؤذن سواء كان السامع رجلا أو امرأة. السنة للجميع إجابة المؤذن بمثل قوله، إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا جاء الحديث. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم أن من قالها من قلبه دخل الجنة، فهذا فضل عظيم في إجابة المؤذن. ويقول عند الشهادتين إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث في هذا المقام عند سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا: من قال حين يسمع الشهادة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا قد غفر له ذنبه. هذا يدل على فضل هذه الكلمات عند إجابة مؤذن في الشهادتين، يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأن هذا من أسباب المغفرة. أما الدعاء فيستن يستحب الدعاء، سيدعو بين الأذان والإقامة. جاء في الحديث أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيستحب للمؤمن أن يكثر الدعاء بين الأذان والإقامة. وأنت يا أخي أيها السائل إذا سمعت الأذان فينبغي لك أن تهتم بالإجابة، وأن تذهب بعد ذلك إلى المسجد، وأن تدع شغلك الذي في يدك، تدع الشغل الذي في يدك إلى ما بعد الصلاة، تذهب إلى الصلاة وتصلي ما شرع الله لك بعد الأذان، وتستعد لأداء الفريضة. والصلاة قبل الفريضة سنة، قد تكون راتبة مثل سنة الظهر 4 قبل الصلاة، قد تكون نافلة ليست راتبة مثل 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب، 2 قبل العشاء، هذه مستحبة وليست رواتب. ثم تصلي بعد الفرائض 2 بعد الظهر، وإن صليت 4 فأفضل، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، هذه كلها رواتب تفعلها بعد الصلوات ولكن بعد الذكر. بعض الناس إذا سلم قام يؤديها حالا، هذا خلاف السنة، بل الأفضل والسنة أنه بعدما يسلم يقول أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بها الذكر بعد الصلوات الخمس، هذه الأذكار ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بها. أما الاستغفار 3 واللهم أنت السلام إلى آخره، ثبت من حديث ثوبان عند مسلم. وأما الأذكار الأخرى التي سمعت فقد ثبتت بعضها من حديث المغيرة في الصحيحين، وبعضها من بعضها من حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، فينبغي للمصلي ألا يدعها رجلا كان ورأى هذه الأذكار، وألا أعيدها بعد الفرائض الخمس إذا سلم الإمام والمنفرد والمأموم. إذا سلم يقول كل واحد أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا يقوله الإمام والمأموم والمنفرد بعد السلام. ثم ينصرف الإمام للناس بعد ذلك يعطيهم وجهه، ثم يقول كل واحد بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ومعنى ذلك لا ينفع ذا الغناء والحظ منك غناه وحظه، بل كل فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كله فقراء إلى الله، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الغناء غناه، بل الكل فقراء إلى الله عز وجل. ثم بعد هذا يسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 33، سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، ثم يقول 300 يعني كمان 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذا مستحب قبل أن يأتي بالدعوات التي أشار لها السائل. ثم يقول ثم يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا أفضل إلى قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هذه آية الكرسي. ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا أفضل. وفي المغرب يكررها 3، قل الله المعوذتين يكررها 3 في المغرب وفي الفجر، يكرر قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، هذا هو الأفضل. وإن قام ولم يأتي بهذا فلا حرج عليه، لكن هذا هو الأفضل. وإن دعا بعد هذا دعا بينه وبين ربه خاصة من دون رفع يدين، بس بينه وبين ربه من دون رفع يدين سرا بينه وبين الله، فلا بأس إذا دعا بعد هذا الذكر. أما أن من حين سلم يدعو أو يرفع يديه هذا لا أصل له، ولكن من حين سلم يشتغل بالذكر الشرعي. فإذا دعا بعد ذلك بينه وبين نفسه بينه وبين ربه من دون رفع يدين فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. وإن ترك هذا وقام ولم يجلس الدعاء ولم يأتي بالذكر جاز ذلك، لكن ترك الأفضل. لأن السنة يأتي بهذه الأذكار بعد كل فريضة تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مهمة ينبغي المؤمن أن يلاحظها. أنا شاهدت بعض الناس ولا سيما في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا سلم نهض في الحال يصلي الراتبة، وهذا خلاف السنة، بل السنة يبقى يذكر الله ويأتي بهذه الأذكار، ثم بعد هذا يقوم فيأتي بالسنة بعد ذلك، لا يعجب. ينبغي أن يفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من سمع هذا الدرس أن يبلغه غيره. أرجو من إخوان السامعين لهذا الدرس أن يبلغ كل واحد غيره هذه الفائدة، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التواصي بالحق والصبر عليه، ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
3: أحسنتم مثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة عين عين حا من الرياض، ويسأل عن رؤية الزوجين لعورتيهما، وحمد مسعود فضل السيد من السودان، وسين عين من الرياض، وعبد القادر إبراهيم خيرو، وسعيد ظافر الشهراني. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت

تحنثوا بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتم، قل يا محمد لأهل مكة، أرأيتم، أي أخبروني، إن أخذ الله سمعكم فجعلكم صم، وأبصاركم، وأخذ أبصاركم وجعلكم عمي، وختم على قلوبكم فطبع على قلوبكم فلا تعرفون شيئا، من إله غير الله يأتيكم به؟ يعني الآن ذكر الله السمع والأبصار والقلوب، قال من يأتيكم به، أي بما أخذه منكم بزعمكم. من إله غير الله يأتيكم به؟ الأصنام التي تعبدونها وتزعمون أنها تنفع، هل تأتي بما أخذه الله؟ لا تأتي. الله سبحانه وتعالى يقول: انظر كيف نصرف، نبين الآيات الدلالات على وحدانية الله، يعني الآيات أي الدلالة الأدلة، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، ثم هم يعرضون عنها فلا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه العلامات في أمور شتى، فيخوفهم بأخذ الأسماع والأبصار والقلوب وبما صنع بالأمم الخالية، ثم هم لا يؤمنون فيعرضون فلا يعتبرون. قل أرأيتكم، أخبروني، قل لهم، إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أي مفاجأة، أو جهرة، يعني يأتيكم وهم يرونه، هذا معنى جهرة، وأنتم تشاهدون ترون، هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي الكافرون، هل بمعنى ما يهلك إلا القوم الكافرون بمعنى الظالم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، الذي يؤمن يبشرونه بالجنة، ومنذرين، الذي كفر ينذر بالنار. وليس إرسال الرسل لأن يأتوا بالآيات التي يقترحونها، وإنما أرسل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين. فمن آمن بالرسل وأصلح عمله فلا خوف عليهم، لا خوف عليهم من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما فات من الدنيا، لأنهم أقبلوا على نعيم عظيم. لما ذكر الفريق الأول أهل الجنة، ذكر الفريق الآخر وهم أهل النار. والذين كذبوا بآياتنا، فلم يؤمنوا بالنبي ولم يؤمنوا بكتب الله سبحانه وتعالى، يمسهم العذاب في الآخرة بما كانوا يفسقون، أي يخرجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأعظم الفسق الكفر بالله. قل لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها يرزق الخلق، ولا أعلم الغيب، ولا وقل لهم إني لا وقل ولا أعلم الغيب، ولا أنا أني أعلم الغيب، ما غاب عني ولم يوحى إلي. والغيب في القرآن له معاني. المعنى الأول الغيب أي الوحي، وما هو على الغيب بضنين أي الوحي. المعنى الثاني الغيب حوادث القدر، ما يحدث في المستقبل، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الثالث الغيب أي الظن، رجما بالغيب رجما بالظن، ويقذفون بالغيب أي يقذفون بالظن. المعنى الرابع الغيب يعني حال الغيبة ضد الحضور، غاب فلان. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني إذا غابت إذا غاب عنهن أزواجهن، حافظات للغيب بما حفظ الله. قال تعالى في سورة يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني حال كونه لم يحضر. ولا أقول لكم، وقل لهم: لا أقول لكم إني ملك من الملائكة، وإنما أنا بشر مثلكم. إن أتبع إلا، إن هنا بمعنى ما أتبع إلا ما يوحى إلي، يوحى إلي من عند الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. قل لهم: هل يستوي الأعمى، المراد بالأعمى الكافر، والبصير المؤمن؟ الجواب: لا يستويان. أفلا تتفكرون، فالذي يتفكر في ذلك يقوده هذا التفكير إلى الإيمان والتصديق بكلام الله سبحانه وتعالى. وأنذر أي خوف به، أي بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون أهوال يوم القيامة، ليس لهم من دونه، غير الله، ليس لهم من دونه ولي، الولي الذي ينصر، ولا شفيع يشفع، لا ولي ينصر ولا شفيع يشفع. المعنى المؤمنون العاصون هنا، لعلهم يتقون الله بإقلاعهم عما هم عليه، ويتقون الله ويعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال سعد بن أبي وقاص: نزلت هذه الآية في ستة، في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهؤلاء، فاطردهم عنك. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل، فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، يصلون المكتوبة معك بالغداة والعشي، في الليل والنهار، الغداة أول النهار والعشي في الليل، أول الليل يعني متصلا بالليل والنهار، يريدون وجهه، يبتغون بعبادتهم معك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون عرضا من أعراض الدنيا وهم الفقراء. ما عليك يا محمد من حسابهم شيء، هؤلاء الذين يأتون إليك وهم فقراء، ليس إليك باطنهم، ما عليك من حسابهم شيء، أنت لا تحاسب على هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، كذلك هم لا يحاسبون. فتطردهم، لا يحاسبون بأعمالك، فتطردهم فتكون من الظالمين، إن فعلت هذا الأمر فطردت هؤلاء الفقراء تكون من الظالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا، فتنا أي ابتلينا، والفتنة ذكرنا أن لها معاني. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنا الشريف بالوضيع، وفتنا الوضيع بالشريف، فتنا الغني بالفقير، وفتنا الفقير بالغني، فتنا الغني بالفقير
3: أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الرجل مالا فكان غنيا، يفتن بالفقير هل يعطي الفقير ويحسن إليه من الزكاة أو لا؟ هذه فتنة، اختبار. كذلك الفقير هل يصبر إذا نظر إلى الغني على يصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى؟ هذا كله فتنة أي اختبار. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، يعني الشرفاء والأغنياء ينكرون، أهؤلاء يعني الفقراء، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني بالهداية. الله سبحانه وتعالى ذكر صنفا وترك صنفا، ذكر الشرفاء والأغنياء، لأن كثير من الناس يتصور أن هذه النعم ليست اختبار، يتصور أن الاختبار فقط في الفقر وفي المرض وفي الوضيع ونحو ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف الذي يغاب عن الناس ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني بالهداية، كأنهم يقولون لو كان ما هم عليهم هدى ما سبقونا إليه. قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأعلم، يرد عليهم، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب بلى. فالله سبحانه وتعالى يهدي إليه من يريد. وإذا جاءك يا محمد الذين يؤمنون بآياتنا، المؤمنون ولو كانوا فقراء ولو كانوا من الوضعى، فقل لهم سلام عليكم. هذا الدعاء بأن يسلموا من الآفات، وكذلك يسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويدعو لهم بأن يسلموا من الآفات. كتب أي قضى، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، الذي يعمل سوء بجهالة، الذي يعمل سوء أي معصية بجهالة، كل من عمل معصية فهو جاهل، جاهل عظمة الله سبحانه وتعالى، جاهل لأنه قدم الحياة الفانية القصيرة على حياة طويلة أبدية أعظم. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، من بعد عمله رجع عن هذه المعاصي وأصلح عمله، فأنه يعني أن الله سبحانه وتعالى غفور له، رحيم أي رحيم به. وكذلك يعني كما بينا ما ذكر، نفصل الآيات، نبين الآيات أي القرآن ليظهر الحق فيعمل به. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن، جعله متفرقا شيئا بعد شيء، فهذا لأجل أن يفصل الآيات، ولتستبين أي تظهر سبيل المجرمين أي طريق المجرمين، فتستبين أي تظهر طريق المجرمين فتجتنب طريق المجرمين. قل لهم إني نهيت، نهاني الله سبحانه وتعالى أن أعبد الذين تدعون أي تعبدون من دون الله من الأصنام ونحوها. وقال الله سبحانه وتعالى الذين تدعون، الدعاء في القرآن على معاني. المعنى الأول الدعاء أي القول، يقول الله سبحانه وتعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، أي قولهم. وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي قولهم. المعنى الثاني الدعاء أي العبادة، كما في الآية التي أمامنا: الذين تدعون من دون الله، يعني تعبدون، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ولا تدعو مع الله إلها آخر، أي تعبد. المعنى الثالث النداء، يوم يدعوكم يناديكم فتستجيبون بحمده. قال تعالى: ولا يسمع الصم الدعاء، أي النداء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني نداءكم. المعنى الرابع الدعاء أي الاستعانة، وادعوا شهداءكم، أي استعينوا بشهدائكم من دون الله، وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني استعينوا بمن استطعتم من دون الله. المعنى الخامس السؤال، قال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا سألني. قال الله سبحانه وتعالى: أدعو لنا ربك بما عهد عندك. أدعو أي اسأل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم لا أتبع أهواءكم في عبادتها، بل أتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. قد ضللت إذن، إذا اتبعت هذه الأصنام التي تعبدونها أضل، وما أنا من المهتدين، المهتدين إلى الله سبحانه وتعالى، بل أكون من الضالين مثلكم. قل إني على بينة، أي بيان من ربي، وهو القرآن، آيات تنزل علي من الله. وكذبتم به، كذبتم بربي حيث أشركتم بالله سبحانه وتعالى. ما عندي ما تستعجلون به، هم يستعجلون بالعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم، إن بمعنى ما، ما الحكم إلا لله. فالعذاب الذي تستعجلون به هذا من عند الله، ولا أنا أملك شيء. إن الحكم إلا لله يقص الحق، يقص أي يقول، يقول الحق. والقراءة الثانية يقضي الحق، يعني يقضي القضاء الحق، وهو خير الفاصلين، أي الحاكمين. قل لهم لو أن عندي ما تستعجلون به، وهو العذاب، لقضي الأمر بيني وبينكم بأن أعجله لكم وأستريح منكم، ولكن هذا عند الله سبحانه وتعالى. الله أعلم بالظالمين متى يعاقبهم، هذا عند الله سبحانه وتعالى. وعنده سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، يعني خزائن الغيب، لا يعلمها إلا الله. روى البخاري من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمسة، أو مفاتح الغيب خمسة، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله. فهي خمسة، وهي المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويعلم ما في البر والبحر. ما في البر؟ الفقار والسهول. والبحر، بعض أهل العلم يقول البحر المراد القرى التي على الأنهار وعلى البحار، وعلى البحار. وما تسقط من ورقة، يعني إلا يعلمها، يعلمها ساقطة ويعلمها وهي ثابتة. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني في بطن الأرض، حبة في بطن الأرض يعلمها. ولا رطب ولا يابس، رطب الذي ينبت واليابس الذي لا ينبت، إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. فهذا دليل على كمال علم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي، الله سبحانه وتعالى، الذي يتوفاكم بالليل، أي يقبض أرواحكم، وذلك عند النوم، ويعلم ما جرحتم، أي ما كسبتم، ما عملتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، وذلك بأن يرد عليكم أرواحكم، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار برد أرواحكم، ليقضى أجل مسمى، وهو أجل الحياة، إلى أن يقضي الله أجل الحياة، ثم إليه مرجعكم، وذلك بالبعث، ثم ينبئكم، وذلك يوم القيامة، بما كنتم تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به. وهو الله سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، كل عباده يعني تحت أمره سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ويرسل عليكم حفظة، أي ملائكة تحصي أعمالكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، أي أعوان ملك الموت. فإن قيل كيف جمع الله سبحانه وتعالى قوله جمع هنا بصيغة الجمع حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته، قال رسلنا، وفي آية أخرى قال قل يتوفاكم ملك الموت، وهنا ليس بجمع واحد. نقول هذا من باب التعبير، يعني الآن الله سبحانه وتعالى قال توفته رسلنا كما قلنا أعوان ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت، أضيف الفعل إليه لأن الكل كان بأمره، فأضيف جميع أفعالهم إلى فعل ملك الموت. وهم لا يفرطون، قوله وهم لا يفرطون أي لا يقصرون فيما يؤمرون به. ثم ردوا، أي الخلق، الملائكة ردت الخلق بالموت إلى الله. ثم ردوا إلى الله مولاهم، أي مالكهم الحق العدل، لأجل أن يجزيهم. ألا له الحكم، يعني القضاء النافذ، وهو أسرع الحاسبين، فيحاسب الخلق كلهم في يوم واحد. وهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. قل لهم يا محمد، قل لأهل مكة ولغيرهم، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ أهوال البر وأهوال البحر في أسفاركم، تدعونه تضرعا، مظهرين الضراعة، الضراعة يعني شدة الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، تدعونه تضرعا وخفية، يعني سرا، يعني تدعونه في أنفسكم كما تدعونه ظاهرا. لئن أنجانا، إذا أنجانا الله سبحانه وتعالى، هم يقولون إذا أنجا وهم في ظلمات البر يقولون لئن أنجانا من هذه الظلمات والشدائد لنكوننا من الشاكرين، أي المؤمنين. هم كانوا على الشرك، فالمراد هنا من الشاكرين أي من المؤمنين. قل لهم، قل الله ينجيكم منها، من هذه الكربة، ومن كل كرب، أي من كل غم سوى هذه الكربة. ثم أنتم تشركون بالله سبحانه وتعالى. كانت قريش تسافر في البر والبحر، فإذا ضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فأنجاهم. فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم فيقول أنتم في الكرب تدعون الله، فادعوا كذلك في غير الكرب. قل هو القادر، الله سبحانه وتعالى، على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من السماء كالحجارة والصيحة، أو من تحت أرجلكم مثل الخسف، أو يلبسكم شيعا، يعني يجعلكم يخلطكم فرقا مختلفة الأهواء. يلبسكم أي يخلطكم شيعا، أي فرقا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وذلك بالقتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يصيبكم بعذاب أصابه من كان قبلكم فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيها، وسألته ألا يلبس أي ألا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. قال الله سبحانه وتعالى ويذيق بعضكم بأس. البأس في القرآن له معاني. المعنى الأول البأس أي العذاب. فلما رأوا بأسنا أي عذابنا، فلما أحسوا بأسنا أي العذاب. المعنى الثاني حرب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وحين البأس أي وحين الحرب. المعنى الثالث السطو والنكاية. قال الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. نحن أولو بأس شديد، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني أولو سطوة ونكاية في العدو. انظر، هذا من باب التعجب، كيف نصرف؟ نصرف يعني نبين لهم الآيات الدلالات على قدرتنا لعلهم يفقهون، أن يعلمون أن ما هم عليه هو باطل. وكذب به، أي بالقرآن، قومك يا محمد، وهو الحق أي الصدق الثابت من عند الله سبحانه وتعالى. قل لهم لست عليكم بوكيل محمد، إنما هو منذر، فأنا يا محمد لست عليهم بوكيل فتجازيهم، إنما أنت منذر، وأمرك ويعني أمرك الله سبحانه وتعالى بالإنذار، وأما أمرهم فإلى الله. لكل نبأ، لكل خبر من عند الله سبحانه وتعالى مستقر، يعني وقت يستقر فيه، لكل خبر يخبر الله سبحانه وتعالى به وقت يقع فيه من غير تأخير، من غير تأخير. إذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن شيء فله مستقر، له مستقر يعني له وقت يعني يقع فيه هذا الأمر. ومن ذلك عذابكم وسوف تعلمون، هذا تهديد لهم. يخوضون في آياتنا أي القرآن، يستهزئون بالقرآن وبالدين، فأعرض عنهم يعني لا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإذا خاضوا فارجع إليهم. وإما ينسينك الشيطان، إذا أنساك الشيطان فقعدت معهم وجلست معهم وهم يخوضون بآيات الله، فلا تقعد بعد الذكرى، إذا تذكرت لا يجوز لك أن تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي الكافرين الذين يستهزئون بآيات الله وشرعه.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر، التفسير الميسر.
3: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما على الذين يتقون، أي يتقون الله، من حسابهم يعني الخائضين من شيء، إذا جالسوهم يتقي الله سبحانه وتعالى من حساب الخائضين من شيء إذا جالسوهم، ولكن ذكرى، يعني ولكن عليهم ذكرى يعني التذكير والموعظة لعلهم يتقون، أي لعلهم يتقون الخوض، أي يتركون الخوض في آيات الله سبحانه وتعالى. وذر الذين، ذر أي أترك، الذين اتخذوا دينهم، الذي كلفوا أن يعملوا به، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وذلك باستهزائهم بهذا الدين، وغرتهم الحياة الدنيا. إذن الله سبحانه وتعالى يقول اترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، هذا من باب التهديد لهم، اتركهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم يوم القيامة، وليس معناه ترك دعوتهم، وليس معناه أن ما يفعلونه جائز. وذكر به، بالقرآن، به أي بالقرآن، عظ القرآن، عظ بالقرآن الناس، أن تبسل نفس، تبسل يعني تسلم إلى الهلاك، تسلم إلى الهلاك، يعني وذكر به لئلا تبسل، يعني تهلك، ذكر به أن تبسل، أي لئلا تبسل نفس بما كسبت، كقول الله سبحانه وتعالى أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، أن تبسل نفس بما كسبت، يعني بما عملت، ليس لها من دون الله، يعني غير الله سبحانه وتعالى، ولي، الولي الناصر، ولا شفيع، يعني الولي يمنعها عن العذاب، ولا شفيع يشفع لها فيتجاوز عنها. وإن تعدل كل عدل، تعدل أي تفتدي، كل عدل كل فدا لا يؤخذ منها، ما تفتديه لا يؤخذ منها، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالنار. أولئك الذين أبسلوا يعني هلكوا، أبسلوا بما كسبوا بسبب ما كسبوه من الكفر في الدنيا. لهم شراب من حميم، الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة، هذا في الآخرة. وعذاب أليم أي مؤلم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم في الدنيا. قل أندعو أي أنعبد من دون الله ما لا ينفعنا بعبادته إذا عبدنا، ولا يضرنا، لو تركنا عبادته لا يضر، وهي الأصنام. ونرد على أعقابنا يعني نرجع مشركين بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام، كالذي استهوته يعني أضلته، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يعني متحيرا لا يدري أين يذهب. له أصحاب يعني رفقة يدعونه إلى الهدى ليهدوه إلى الطريق المستقيم، يقولون له ائتنا، فلا يجيبهم فيهلك. قل إن هدى الله وهو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال. وأمرنا لنسلم أي بأن نسلم لرب العالمين. والهدى في القرآن على معاني، المعنى الأول الهدى بمعنى البيان، قال تعالى أولئك على هدى من ربهم أي بيان، وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم بينا لهم. المعنى الثاني الهدى أي دين الإسلام، قل إن هدى الله هو الهدى. المعنى الثالث الدعاء، قال تعالى إن هذا القرآن يهدي يعني يدعو للتي هي أقوم، ولكل قوم هاد أي داع، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدعو إلى صراط مستقيم. المعنى الرابع العرفان، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون هم يعرفون، لننظر أتهتدي أتعرف أم تكون من الذين لا يهتدون. المعنى الخامس بمعنى الإرشاد، قال تعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يرشدني سواء السبيل. المعنى السادس القرآن، قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الهدى بمعنى القرآن. المعنى السابع التوراة، ولقد آتينا موسى الهدى. المعنى الثامن السنة، وإنا على آثارهم مهتدون أي مستنون. التاسع الإلهام، قال تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي ألهمه، ألهمه كيفية المعيشة. والذي قدر فهدى يعني ألهمه كيفية المعيشة. المعنى العاشر الإصلاح، إن الله لا يهدي كيد الخائنين أي لا يصلح كيد الخائنين. الحادي عشر التقديم، قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني قدموهم إلى الصراط المستقيم. كذلك أن أقيموا الصلاة بأن تقيموا الصلاة، واتقوه اتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهو الذي إليه تحشرون تجمعون يوم القيامة للحساب. وهو الذي خلق، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، إذن محقا لما خلق السماوات والأرض وليس باطلا خلق السماوات والأرض. ويوم يقول كن فيكون، ويوم يعني أذكر يوم يقول للشيء كن فيكون، وهو يوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقومون. قوله الحق يعني الصدق الواقع لا محالة. له الملك يوم ينفخ في الصور، له الملك يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية، لا ملك فيه إلا لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب ما غاب والشهادة ما شهد، وهو الحكيم في خلقه الخبير ببواطن الأشياء. فعلمه ببواطن الأشياء كعلمه بظواهرها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم، أذكر حين قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا لقبه آزر، وأما اسمه فاسمه تارخ، اسمه تارخ: أتتخذ أصناما آلهة تعبدها من دون الله سبحانه وتعالى؟ هذا استفهام، أتتخذ، وهذا الاستفهام استفهام توبيخ: إني أراك في عبادتك للأصنام وقومك باتخاذهم الآلهة في ضلال، يعني عن الحق مبين، أي بين. وإبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا سابقا، بينه وبين نوح عليه السلام 9 من الآباء. الآزر ابنه إبراهيم، والابن الآخر هاران، وهاران له ابن اسمه لوط عليه السلام. إذن لوط ابن عم لإبراهيم، وإبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق. وإبراهيم عليه السلام ولد في العراق، ثم حصلت هذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مع قومه ومع النمرود، ثم بعد ذلك انتقل إلى حران في يعني من بلاد الترك، ثم انتقل بعد ذلك إلى فلسطين، إلى الخليل. وانتقاله كان معه زوجته وسارة ولوط، وأبوه توفي في حران هناك. ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر وقابل الفرعون الذي حاول أن يزني بسارة، ثم رجع إلى فلسطين، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة وحصلت قصة إسماعيل عليهم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك كما أرينا إبراهيم ضلال أبيه وقومه، كذلك نري إبراهيم ملكوت، ملكوت أي ملك، الملكوت بمعنى الملك، لكن الملكوت أبلغ في اللغة، لأن الواو والتاء يزدادان للمبالغة، مثل رغبوت رغبة، رهبوت الرهبة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، ليستدل به على وحدانية الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول، وليكون من الموقنين بوحدانية الله سبحانه وتعالى. فلما جن، أي أظلم عليه الليل، رأى كوكبا. ما هو هذا الكوكب؟ الله أعلم، بعضهم يقول الزهرة وبعضهم يقول المشتري، لا يهم. رأى كوكبا، قال، كان قومه نجامين يهتمون بعلم النجوم، قال لقومه: هذا ربي، يعني بزعمكم، هذا استدراج للحجة ليعيب آلهتهم ويريهم يعني بغضها، يعني وأنها ليست بآلهة لأنها ذهبت. فلما أفل، يعني غاب هذا الكوكب، قال: لا أحب الآفلين، لا يمكن أن أتخذ أربابا يغيب عنا ولا يهتم بنا ولا يحفظنا، قال: لا أحب الآفلين، فكيف أتخذهم أربابا؟ فلما رأى القمر بازغا، أي طالعا، قال لهم: هذا ربي، هذا ربي، يعني بمعنى يعني على زعمكم استدراجا كما قلنا الحجة، هذا ربي فلما أفل أي غاب قال لئن لم يهدني ربي، إن لم يثبتني ربي على الهدى لأكونن من القوم الضالين. هذا يعرض بقوم بأنهم على ضلال، ومع ذلك لم تنجح فيهم هذه الحجة. فلما رأى الشمس بازغة طالعة قال هذا ربي، من باب الاستدراج، من باب يعني على زعمكم، هذا أكبر أي من الكوكب وأكبر من القمر. فلما أفلت غابت وقويت عليهم الحجة ولم يرجع هؤلاء القوم، قال يا قوم إني بريء مما تشركون بالله سبحانه وتعالى. تشركون بالله، تشركون مع الله من الأصنام والأجرام المحدثة التي تغيب، التي تغيب. قال إبراهيم إني وجهت وجهي، يعني قصدت بعبادتي، إني وجهت وجهي للذي فطر أي خلق السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى، حنيفا أي مائلا إلى الدين القويم، وما أنا من المشركين بالله سبحانه وتعالى. وحاجه أي جادلوه، جادلوه في دينه، حاجه قومه أي جادلوه في دينه وهددوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركها. قال لهم، قال إبراهيم أتحاجوني، أتجادلونني في الله، في الله يعني في وحدانية الله، وقد هدان الله سبحانه وتعالى إلى وحدانية الله، ولا أخاف ما تشركون به من الأصنام أن تصيبني بسوء لعدم قدرتي على شيء، إلا أن يشاء ربي شيئا. لكن إلا بمعنى لكن، إذا شاء الله سبحانه وتعالى من المكروه أن يصيبني فيكون. وسع ربي كل شيء علما، علمه وسع كل شيء الصغير والكبير، أفلا تتذكرون هذا الأمر فتؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وتتركوا عبادة الأصنام. وكيف أخاف ما أشركتم بالله الأصنام، وهي لا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أن أنتم من الله سبحانه وتعالى، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله في العبادة ما لم ينزل به، يعني بعبادته، عليكم سلطانا أي حجة وبرهان، وهو القادر على كل شيء سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى في لسان يعني في كلام إبراهيم، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنتم أم أنا؟ الله أنا أعبد القادر على كل شيء، وأنتم تعبدون من لا يضر ولا ينفع، إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون الأحق بالأمن وهو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى فاتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا، يقول الله سبحانه وتعالى، هذا من قول الله وليس من قول إبراهيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، الظلم أي الشرك، وليس معناه الظلم بالمعنى العام، فالظلم بمعنى العام يشمل المعاصي، يشمل الشرك، يشمل الاعتداء على الآخرين، أما هنا الظلم أي الشرك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك، يعني أينا من لم يظلم نفسه، فقال إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قاله لقمان لابنه، إن الشرك لظلم عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ومهتدون من الصراط إلى الجنة في الآخرة. وتلك حجتنا، الحجة التي احتج بها إبراهيم على وحدانية الله سبحانه وتعالى من أفول الكواكب ومن بعده، آتيناها إبراهيم، ألهمناها وأرشدنا إبراهيم لها، هي حجة على قومه، نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والمعرفة والاصطفاء بالرسالة، نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم في صنعه، عليم في خلقه. وإبراهيم عليه السلام، تكلمنا عن نسب إبراهيم عليه السلام، وأن بين إبراهيم وبين نوح عليه السلام عشرة من الآباء. يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له، وهبنا له أي وهبنا لإبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب، وهبنا لإبراهيم إسحاق ويعقوب كما هو أمامنا. إسحاق هذا ابن لإبراهيم، ويعقوب ابن لإسحاق، ابن لإسحاق. إذن ووهبنا له أي لإبراهيم إسحاق، ومن بعد إسحاق يأتي من إسحاق ابنه يعقوب، ابنه يعقوب، ويعقوب هو أبو يوسف عليه السلام الذي يسمى إسرائيل. يقول الله سبحانه وتعالى: كلاً هدينا، كلاً منهما إسحاق ويعقوب هدينا إلى الطريق المستقيم. ونوحاً هدينا، نوح عليه السلام بينا نسبه وأنه بينه وبين آدم عشرة من الآباء. ونوحاً هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم. ومن ذريته، ذرية من؟ ذرية إبراهيم أو ذرية نوح؟ الراجح أن المراد ومن ذريته أي ذرية نوح، لأن الله سبحانه وتعالى سيذكر بعد قليل لما عدد الأنبياء ذكر لوط، قال: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ولوط ليس من ذرية إبراهيم، وإنما هو من ذرية نوح. فلوط عليه السلام، لوط عليه السلام إبراهيم أبوه آزر، وآزر له أخ اسمه هارون، وهارون له ابن وهو لوط. إذن لوط ابن عم لإبراهيم، إذن ليس هو من ذرية إبراهيم. إذن ومن ذريته أي ذرية نوح، ذرية نوح. قال: داود وسليمان، داود وسليمان. داود عليه السلام بينه وبين إبراهيم، بينه وبين إبراهيم تقريبا ثمانية من الآباء، والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن ذريته داود وسليمان. سليمان هو ابن لداود، هو ابن لداود، وسليمان ابن داود. قال: وأيوب، وأيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام يرجع نسبه إلى إبراهيم، بينه وبين إبراهيم خمسة من الآباء. الأب الخامس هو إسحاق، هو إسحاق. إذن أيوب عليه السلام يرجع نسبه إلى إبراهيم. وذو الكفل عليه السلام هو ابن يرجع إلى أيوب عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان وأيوب ويوسف. يوسف هو ابن يعقوب كما ذكرنا. وموسى، موسى عليه السلام نسبه يرجع كذلك إلى إسحاق ابن إبراهيم، إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. بينه وبين يعقوب أربعة من الآباء. وهارون أخ لموسى، هارون أخ لموسى، وهذا واضح. وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى، زكريا ويحيى يرجع نسبهما إلى سليمان ابن داود، يرجع نسبهما إلى سليمان ابن داود. يحيى أبوه زكريا، يحيى أبوه زكريا. وزكريا بينه وبين سليمان 13 من الآباء، يرجع نسبه إلى سليمان الذي يرجع نسبه إلى إبراهيم عليهم السلام. وزكريا ويحيى وعيسى تكلمنا عنه، وإلياس، إلياس كذلك، كذلك إلياس واليسع، هؤلاء أنبياء كلهم يرجع نسبهم إلى، يرجع نسبهم إلى يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. قال الله سبحانه وتعالى كل من الصالحين، وإسماعيل ابن إبراهيم ذكرناه، واليسع الذي ذكرناه قبل قليل، ويونس يرجع نسبه إلى يوسف بن يمين ابن يوسف، ولوطا ابن عم إبراهيم، وكلا فضلنا على العالمين، وكلا فضلنا على العالمين أي بالنبوة. ومن آبائهم وذرياتهم أي عطفا على كل من مضى، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم أي اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك أي الدين الذي هدوا إليه هؤلاء الأنبياء، هدى الله، دين الله يهدي به من يشاء هدايته من عباده. ولو أشركوا، لو فرضنا أن هؤلاء الأنبياء

0: الكتب والحكم أي الحكمة والنبوة، فإن يكفر بها أي بهذه الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة فقد وكلنا بها، أرصدنا لها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم المهاجرين وهم المهاجرون والأنصار. أولئك هؤلاء الأنبياء والرسل الذين هدى الله، هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم، فبهداهم بطريقتهم من التوحيد والصبر اقتده، يعني اقتده هذه الهاء هاء السكت. قل لأهل مكة لا أسألكم عليه أي على تبليغ القرآن أجرا مقابلا تعطوني إياه، إن هو يعني ما هو هذا القرآن إلا ذكرى أي موعظة للعالمين من الجن والإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
4: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
4: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
4: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
4: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنة

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

لعنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

فقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها

فانقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم،
1: الحياة الطيبة. من

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع. ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه الخامس والثمانون، أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب الثالث عشر، في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية. وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه، وبعد الصيت، وحب التملك والرياسة ونحو ذلك. فهذه سعادة محسوسة معروفة، تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال. فبين المرء سعيد بها، ملحوظ بالعناية، مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه. والجمة تطلق على الشعر الكثير، وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس، وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة، وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعادات كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمناعم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. ويقول في موضع آخر عن هذا النوع من السعادة: فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع. ثم يقرر أن هذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، وأن كمال الإنسان ليس بهذه اللذة، إذ لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. ويقرر في موضع آخر أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى. ويقرر كذلك أن صاحبها يلتذ من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. بل يقرر أن الأجر يزيد بحسب إخلاص العبد وإقباله على الله والرغبة في الدار الآخرة، ثم يفصل الحديث في ذلك ويفرع عليه، والمقام هاهنا لا يحتمل التفصيل في ذلك. وبعد أن يقرر أنواع اللذات يورد إشكالا مفاده قول من يقول إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه، ثم يرد ذلك الإشكال بقوله: والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادات عند ابن القيم، وهي السعادة الجسمانية البدنية. ويرى ابن القيم أن هذا النوع والذي قبله يعدان من قبيل السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، وأنهما بمنزلة العارية. وفي ذلك يقول في معرض كلام له عن كمال النفس المطلوب: وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
5: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
6: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
7: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
6: حياتك تشرق بالسلوى،
7: سلوى القلوب
6: بإيمانك قدرا.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
6: وتزيد بإيمانك قدرا.
7: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
8: سلوى القلوب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع؟ لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
9: ستلوح بيارق أفراح،
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
9: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال
7: القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
9: حياتك تشرق بسلوى
7: القلوب.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وقولوا للناس حسنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله إلى بداية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا دكتور.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخي الشيخ وائل، حياكم الله.
2: حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا. دكتور، في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض في كل حلقة تعليما أو شريعة أو فريضة أو أدبا أو خلقا من أخلاق هذا الدين العظيم، ونبين كيف سعت الشريعة إلى التيسير على الخلق لكي يعبدوا الله عز وجل على ما يريده الله تبارك وتعالى منهم في هذه الحياة الدنيا لكي يصلوا لرضوان الله عز وجل في الدنيا والآخرة. في هذه الحلقة دكتور سنتحدث حول قاعدة شرعية عظيمة فقهية كلية كبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، والتيسير ورفع الحرج، وهي من سمات الشريعة الكبرى ومن الفضائل التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده. نريد أن نتحدث عن التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية ابتداء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل وبالمستمعين الكرام وبجميع الجنود المجهولين خلف الاستوديو الذين يقدمون لنا الخدمات الطيبة ويوصلون إلى الناس الخير. مرحبا بكم جميعا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يرده إلينا وقت حاجتنا إليه، إنه سميع مجيب الدعاء. عندما نتكلم عن محاسن الإسلام، وكله محاسن، يجب أن نستحضر في هذا الأمر أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها، ودفع المفسدة أو تقليلها، والتيسير ورفع الحرج من أهم المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لجلبها وتكميلها وتحقيقها في حياة الناس، ويقابلها مفسدة المشقة والإغال في التكاليف، وقد جاءت الشريعة لدفعها. ويجسد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظر إلى كلمة ما استطعتم، قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا، لأن الانتهاء هو إبقاء للعدم واستمرار له، فهو سهل
2: كلية،
3: يعني سهل جدا، لكن قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا فأتوا منه ما استطعتم، هذه المصلحة، يعني بقدر الاستطاعة، بقدر ما يقوى عليه الإنسان، بقدر ما تمكنه ظروفه وإمكاناته وماله وصحته. ولذلك نستطيع أن نجزم بأن السمة البارزة في الشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج.
2: ودكتور، هل هي متعلقة فقط بجانب الأوامر، أوامر العبادات، أوامر التعبد لله تبارك وتعالى؟
3: التيسير متعلق بجانب العبادات وبجانب المنهيات. لما كانت المنهيات إبقاء للعدم، يعني لا يظهر فيها كثيرا، لكن الله تعالى ما نهانا عن أمر لنا فيه مصلحة، ما نهانا عن أمر إلا وفيه مضرة لنا، فكان ذلك مظهرا من مظاهر رفع الحرج ومن مظاهر التيسير علينا، لأنه لو أمرنا بتلك الأمور التي فيها مضرة لا ما حصل التيسير ورفع الحرج، لكنا وقعنا في أمور عظيمة، ولكنا يعني وقعنا في حرج عظيم، لكن الله تعالى نظر وهو العالم بكل شيء، قل أأنتم أعلم أم الله، نظر إلى هذه الحياة وهو خالقها.
1: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ما زلنا معكم في حلقة جديدة من برنامج من معين السيرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. وقد تطرقنا في الحلقة الماضية إلى شيء من أطوار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وذكرنا بيعة العقبة الأولى، وسنذكر في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا بيعة العقبة الثانية وما يسره الله. ففي موسم حج سنة 13 من النبوة قدم كثير من أهل يثرب من المسلمين والمشركين، وقد قرر المسلمون ألا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
4: الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم عبر برنامجكم من معين السيرة، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أو شيئا من الفرج، بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام، فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلط علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه يقرأها عليه وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك، وقال: حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب، فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قالوا قالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات. وأنزل الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأنزل سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا فقال، وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين، وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن. فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجبا، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي. فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح، وهو قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حقا لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق تبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك. وأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قد أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم، وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين، ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة، ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب، ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام، ولما شعث الكفر، لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة، ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب لعنه الله فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولفتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
5: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
6: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
5: فلا إفراط ولا تفريط
6: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
5: الكسب الحلال
6: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مستمعنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مما تيسر من سورة نوح برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي، وكانت برواية خلف عن حمزة مما تيسر من سورة نوح.
1: سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يطرد الصبي المميز ولا يؤخر عن الصفوف الأولى، ففي ذلك مفاسد: هي كراهية الصبيان للمسجد، كراهية الصبيان لحضور صلاة الجماعة، كراهية الصبيان لمن يؤخرهم أو يطردهم. اجتماع الصبيان في آخر الصفوف يؤدي إلى زيادة فرص لعبهم وتشويشهم على المصلين.

0: الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي رفقا به. رواه مسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. رواه مسلم. وعن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء التي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل بالمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور معنا في بداية هذا اللقاء وهذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، التي نتناول في كل حلقة سيرة هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي. ولعلنا بدأنا بالخلفاء الراشدين، وبدأنا بعدهم بمجموعة من الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه الفقيهة نريد أن نتحدث عنها، عن سيرتها، عن شيء من فقهها في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات. والحديث اليوم كما أسلفت حفظك الله عن الفقيهة المفتية، عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة، هي صديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. التقي نسب أبيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع، وكذلك هي بنت أم رومان، والتقي نسب أمها بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الجد الحادي عشر، فهي الحب الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم مخفيا هذا الحب، ولم يكن خافيا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يختصون الهدايا بيوم عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم مصرحا بهذا الحب، فإنه عليه الصلاة والسلام تزوجها ولها 6 سنين، وقد ولدت هي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، إذ على إثر رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام أنها جاءته مرتين بسرقة، يعني قطعة قماش من حرير، فقيل له هذه زوجتك، فقال عليه الصلاة والسلام إن يكو خيرا يمضيه الله. فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وبنى بها صلى الله عليه وسلم ولها 9 سنين.
2: ومات رسول هذا المشهور بأنه تزوجها ب9 وبنى بها،
3: لا، المشهور أنه تزوجها ولها 6 سنوات، لكن بنى ولها 9 عليه الصلاة والسلام. ومات عليه الصلاة والسلام ولها 18 سنة صغيرة، يعني تخيل هذا العمر الصغير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاعت بهذا السن الصغير أن تكون هي الحب، وكيف استطاعت أن تكون هي راوية الأحاديث وفقيهة الدنيا. عائشة رضي الله عنها، أنا أتكلم عن الحب ثم أعود للفقه وعن العلم. عائشة رضي الله عنها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو العاص، يقول له من أحب الناس إليك يا رسول الله، وظن أنه هو رضي الله عنه، فقال عائشة، قال من الرجال يا رسول الله، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر، ثم سكت رضي الله عنه. عائشة من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، الصحابة علموا ذلك، فكانوا يختصون الهدايا بيوم عائشة، وكان كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحفصة ومعهن صفية ونسوة، وحزب أم سلمة وجويرية ومعهن عدد. فتكلم الحزب الأول، حزب أم سلمة، كيف الهدايا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة. فالصحابة يعلمون أنه أحب الأيام عند النبي صلى الله عليه وسلم فيختارونه، فقالوا يا أم سلمة كلمي النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمته في ذلك وقالت يا رسول الله لو كلمت أصحابك يعني يجعلون هدايا في كل أيام وليس في يوم عائشة فقط. فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، كلمة واضحة جدا، لا تؤذيني في عائشة. ومن أم سلمة علمت هذا الحب، لكن لما كبرت وكبر سنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وهي التي جاء فيها قول الله عز وجل والامرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا وصلح خير. هذه الآية في المرأة إذا خشيت أن زوجها زهد فيها، كبر سنها وزهد فيها، فأرادت يعني الزوج ينشز، مو المرأة، المرأة تنشز وترتفع لها أحكام شرعية، عضوهن وجروهن وضربوهن في المضاجع، لكن المرأة الزوج إذا نشز وارتفع المرأة ولم يعد راغبا بها لها الخيار أن تصطلح معه صلحا حتى لا يطلقها. من ترغب أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبقى زوجة ولو لم يكن معها عليه الصلاة والسلام، ووهبت يومها لعائشة فأصبح لعائشة يومان، وهذا من فضائلها، فلها أكثر من قسم بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأسوا من النساء تكلمنا مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن زوجاتك ينشدنك العدل في ابنة ابن أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ألا تحبين من أحب؟ فقالت بلى يا رسول الله. فقال فأحبي عائشة. وهذا يدل على منزلتها وعلى مكانتها. الحب لا يأتي إلا لمن يستحقه يا شيخ، يعني الناس تتكلم عن الحب، الحب رزق لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خديجة إني رزقت حبها، الحب رزق، لكن هذا الرزق له أسباب، مثل ما المال والثراء والغنى رزق من الله لكن له أسباب. فلا ليت نساء المسلمين يتأسين بعائشة رضي الله عنها وارضاها وبسيرتها ليعلمنا كيف الحب قد قر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة الصديقة الصالحة العابدة الذكية التي لا ترتاب هي في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. مرة أرادت أن تختبر هذا الحب وأنا سهبت في الحب، لكن لأنه من أخص معاني الزوجة مع زوجها،
2: ولأن خير مثال يعني
3: نعم للنساء نعم. فكنا في سفر وقالت يعني أرادت حفصة أن تبدل بعيرها بعير النبي يعني عائشة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد هو يسامر عائشة يأتي البعير فيجدها. فكان ذلك، فلما كان كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعيره وعائشة فوجد حفصة فلم يتركها زوجه عليه الصلاة والسلام وسامرها. فغارت عائشة رضي الله عنها حتى أنها قالت اللهم أن هذا نبيك يعني ما أستطيع أنا. فقالت اللهم سلط علي حية تلدغني حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا الحب الشديد منها أنه تتمنى حتى لو لدغتها حية ويأتي حبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن عليها ويزورها ويسأل عنها، هو سبب من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: لا تذم لا تسب لها لا تكفر عشيرا، هذه المرأة الصالحة. فعائشة رضي الله عنها كانت من ذكيات الصحابيات ومن أعلمهن. نساء النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة مرويات من الحديث ما تبلغ 400 حديث، وعائشة فقط رضي الله عنها روت أكثر من 2200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة الصديقة كانت مشهورة بالشعر والفصاحة والطب وعلم الحديث، ويرجع إلى فقه كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. حتى قال أحمد بن قيس يقول: قد سمعت خطبة أبي بكر الصديق وخطبة غيره فلم أرى أفصح وأفخم عبارة من عائشة رضي الله عنها. وكانت لها معرفة بالشعر ومعرفة بالأنساب ومعرفة في الطب ومع الفقه والذكاء والحفظ
1: على صغر
0: السن. هذا الذي أقول، يعني هي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سن صغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعلها تطلع على الحبشة وهم يلعبون مراعاة لصغر سنها. وحتى يقول لها: أفرغت يا عائشة؟ يا تتكى على كتفي عليه الصلاة والسلام. ولما حصل حادث الإفك العظيمة، الابتلاء الكبير لعائشة رضي الله عنها، وهي قصة لوحدها لا يسع المقام لذكرها، فعائشة رضي الله عنها كان مبرى. حتى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني بعض النسوة لم تعبها إلا أنها كانت ربما تعجن العجين فتنام عنه، صغيرة يعني تعجن العجين وتنام عنه فتأتي القطط أو نحو ذلك إلى هذا العجين. فهي فتاة صغيرة لكنها كانت ذكية، كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو كان لك إبل وأتيت إلى شجر لم يرع به أحد وشجر قد روعي من قبلك، أين ترسل إبلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الشجر الذي لم يرع به أحد من قبل، تشير إلى أنها هي البكرة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كالشجر الذي لم يرع به غيره. وبقية النسوة رضي الله عنهن من أزواجه صلى الله عليه وسلم كنا تزوجنا قبله. هي إمامة الدنيا في الفقه والفتية، يرجع إلى الصحابة رضي الله عنهم. عابدة يدخل عليها أحد محارمها ومن أبناء أخيها، ويجدها تصلي الضحى فيقول: أذهب لعلها يعني السوق لعلها تنتهي من صلاتها، فيعود وهي تصلي. وما تجاوز قول الله جل وعلا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عائشة رضي الله عنها كانت منفقة، أعطاها معاوية رضي الله عنه 100,000 درهم فأنفقتها في يومها، وأعطاها ابن الزبير عبد الله وابن أختها أسماء، أعطاها 100,000 كذلك، فما جاء العصر إلا وقد وزعتها. فقالت لها جاريتها، هي كانت تصوم تسرد الصوم، لا تفطر إلا في أيام المحرم الصيام فيها، كثيرة الصيام رضي الله عنها: لو تركت شيئا نشتري به لحما لك تأكلين إذا أفطرت. فقالت: لو ذكرتيني، يعني هي نسيت، يعني هذا المرأة من كرمها من رغبتها في الآخرة تنسى نفسها. ابن الزبير غضب لما أنفقت 100,000 رضي الله عنه، وبلغها غضب ابن الزبير فنذرت ألا تكلمه،
1: وهو ابن أختها،
0: ألا تكلمه، لأنه غضب لأنها صدقت في سبيل الله عز وجل، يغضب من أن أنفقت في سبيل الله. اشتد عليه الأمر رضي الله عنه، حتى احتال بحيلة، جعل مسروق ورجل آخر يأتيان يسألان من عائشة، ودخل في رداء أحدهم اختفى، فقال: استأذنوا علي، فإن أذنت أدخل معكم. فقالوا: يا أمه، يعني تأذني لنا؟ قالت: ادخلوا. قالت: كلنا؟ قالت: كلكم.
1: وهو معهم،
0: فما أن دخلوا إلا تخطى الحجاب الذي بينها وبينهم، وأساكب عليها يسلم عليها واعتذر، فأنفق أعتقت 40 رقبة كفارة نذرها ذلك الذي نذرته. فكانت هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيها الشاة للبيت فتخرجها كلها في سبيل الله، فما بقي إلا كتفها. فقالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت: يا رسول الله، لقد ذهبت كلها وما بقي إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد بقيت كلها وما ذهب إلا الكتف. هي ادخلت الكتف لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه من مسائل اللحم، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن الباقي هو الذي تصدق به، وأن الذهب هو الذي تم أكله. توفيت قيل في السنة 57، قيل 58، والتاسع 59 في شهر رمضان في الليل رضي الله عنها وأرضاها. شديدة الحياة العفيفة، حصان رزام لا تهم بريبة، تبيت غرثة من لحوم الأباعد كما قال حسان. كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تنام في حجرتها وأبو بكر والدها، فلما دفن عمر كانت تشد عليها ثيابه وعمر في قبره. انظر هذا الحياء وهذه المكنة.

0: على الصفات الشخصية، الحياة، الشجاعة، الفصاحة، الذكاء، نقاء النفس، الطهر. هذه هي المحبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل عليه الوحي وهو في لحاف امرأة قط من نسائه إلا عائشة رضي الله عنها وارضاها.
1: رضي الله عنها. الله يعطيك العافية دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة حول فقه عائشة رضي الله عنها وبعض المسائل التي سنتدرسها إن شاء الله فيما تبقى من جزء هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
0: مرحبا بكم شيخ وعلا.
1: مرحبا دكتور. توقفنا عند حديثنا ونهاية حديثنا عن شيء مقتطف من سيرة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نريد أن نأخذ شيئا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحديثنا عن هذه المسائل التي سنطرقها إن شاء الله في هذه الحلقات.
0: نعم. مرة معنا في حديثة عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن المكثرين من رواية الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 7، من ابن عباس وابن عمر، واليوم نثلث بعائشة رضي الله عنها. ونذكر وذكرنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وذكرنا كذلك علي بن أبي طالب. اليوم عائشة كانت مكثرة وكانت فقيهة وكانت مرجعا لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسائل، في الفرائض، في المواريث، في الفتية، خصوصا فيما يخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة مع نسائه. طبعا لو أردنا نذكر مسائل التي هي من رواياتها الأحاديث لا تنتهي، يعني كثير من مسائل خلاف الفقهي في الطهارة، في الغسل، في غيرها، هي أصلا مرويات حديث عائشة، لكن لا، هذه لا نعرج عليها، سأذكر أقوال فقهية اجتهادية لها، لكن لها مرويات كثيرة، يعني من القصص الشهيرة أنه كان في خلاف بين الصحابة بين المهاجرين والأنصار، إذا الرجل أتى أهله ولم ينزل، يعني كان في أول الإسلام، الرجل إذا جامع أهله ولم يحصل إنزال المني لا يجب الغسل، وثم بعد ذلك استقر الإجماع على وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقى الختانان وجب الغسل. لكن في أول الإسلام زار النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار، فاغتسل الرجل وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك، إذا أتى أحدكم أهله ولم ينزل أو أقحط، يعني لم يخرج المني، فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء. اختلف المهاجرون والأنصار في هذا، المهاجرون يقول يجب الغسل، الأنصار يقول لا يجب إلا بالإنزال. فذهب رجل شاب صغير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يسأل عائشة رضي الله عنها لأنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت مثلك يا أبا سلمة مثل الفروش سمع الديك تصيح فصاح معها. فهي أنه صغير يعني ما له هذه الأسئلة رضي الله عنه وارضاه. ثم إنها أجابته ولم تمتنع من ذلك، وقالت رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم ما فيه حياء لأن المرأة يتعلم. فأجابتهم إذا تقى الختانان وجب الغسل، فانعقد على قولها إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغسل يجب بمجرد حصول العلاج والجماع بين الزوجين ولا يشترط الإنزال. أنا لا أتكلم عن روايات، أتكلم عن آرائها الفقهية في مسألة فقهية. في الأضاحية، الأضحية هل هي واجبة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأضحية
1: سنة مؤكدة،
0: لكن هذه الأضحية سنة مؤكدة إذا عينت تكون واجبة،
1: يعني بمعنى
0: أن الإنسان مثلا يقول إن شاء الله هذه السنة سأضحي،
1: أي.
0: الآن هو بالخيار إن شاء ضحى وإن شاء ترك، فإذا اشترى شاة
1: وقال
0: هذه أضحيتي عينها تصبح الأضحية الآن واجبة عليه، أي. ولا يجوز له أن يبيع هذه الأضحية
1: وأن يتراجع عنها
0: ولا أن يغيرها إلا إن كان بخير منها. ولو ويترتب على التعيين مسائل، منها الأضحية يجب أن تكون سليمة العيوب، لا تكون عرجة ولا تكون نحو ذلك، لكن المعينة لو عينت سليمة ثم تعيبت وعرجت وصار فيها عيب، أي. هذا العيب لا يضر، لأنه بعد التعيين بعد التعيين.
1: لكن لو عينها وهي بها عيب يبدلها بخير.
0: لو عينها وبها عيب ما تجزى، لابد هنا أن يبدلها بخير منها، ما تصبح التعيين صحيحة. طيب المسائل المترتبة على التعيين، مسألة لو الإنسان عين أضحية ثم هذه الأضحية ضاعت سرقت، يعني يحصل حصل لها شيء، ما هل إذا هل الحكم يلزمه أضحية مكانها؟
1: لأن أصبحت هل يبقى الحكم باقي؟
0: لأن أصبحت واجبة. يعني الرجل الذي ذبح أضحية قبل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم اذبح أخرى مكانها لأنه تعينت عليه، لكن ذبحها في وقت غير مجزى فأمره أن يذبح أخرى مكانها، ما قال لا تجزيك خلاص، قال اذبح أخرى مكانها.
1: هل هذه تقاس على
0: أي؟ نعم. الحين التعيين في خلاف، هل إذا فرط المرء، هذا المشهور أنه إذا فرط في المعين يعني سرقت بتفريط أو ضاعت بتفريط هنا يلزمه أن يأتي بغيرها، إن كان من غير تفريط لا يلزم. هذه مسألة أخرى، لكن هذه مسألة يعني ظريفة ولطيفة، فيما لو ضاعت الأضحية والمعينة ثم أن الرجل أحب أن يضحي، فماذا يصنع؟ سيذهب إلى السوق ويشتري أضحية جديدة، وذهب إلى السوق واشترى أضحية جديدة ونحر وذبح أضحيته يوم النحر، ثم في العصر
1: لقي
0: وجد الأضحية المعينة، هل تجزئه الأضحية التي ذبحها وتصبح هذه المعينة خلاص شاة لحم يبيع ويتصرف فيها، أما أنه يلزمه أن يقوم بذبح التي عادت إليه لأنها معينة؟ المذهب عند الحنابلة فيها روايتان، المشهور في المذهب وعليها كثير من الفقهاء هو أنه يلزمه أن يذبح الشاة التي
1: المعينة
0: كذلك، يعني يذبح الجديدة لأن أصبحت واجبة التعيين، والقديمة
1: هذيك لأنها أصلا نواها ضحية،
0: هذيك واجبة من قبل وهذه ذبحها. وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه إذا ذبح شاة وضاعت الأضحية وعبد التعيين وثم وجدها وقد ذبح أضحية يلزمه أن يذبح الضائعة كذلك التي وجدها. هذه المسائل المروية عن عائشة رضي الله عنها. كذلك مسائل فقهية في الصلاة، ربما مسألة في الصلاة، مسألة الاهتمام بالإمام. معلوم أن الفقهاء يقولون الاهتمام بالإمام إذا كان في المسجد فإنه لا يشترط اتصال الصفوف ولا يشترط كذلك عدم وجود حاجز طالما أنه يمكن الاهتمام، يعني في المسجد قول الفقهاء قاطبة، هذا الذي عليه أكثر العلم، ما أعرف أنا لا أعلم فيه خلاف ربما يكون، لكن المشهور يعني أنه إذا كان الشخص في المسجد فإنه حتى لو كان بعيد عن الإمام يصلي مع الإمام طالما أنه يسمع الصوت، فأنت في المسجد تصلي في الصف السابع الثامن بعيد لكن الصوت يكون قريبا. طيب لو كان في حاجز في المسجد ما في بأس، عند أكثر العلم ما في مشكلة أنك تصلي يعني في مصلى النساء اليوم مثلا في حاجز موجود لا بأس به، ممكن في البدروم في الدور الثاني
1: صحيح
0: يعني
1: كلها حواجز
0: كلها، لكن طالما أنت ما زلت أين في المسجد، فطالما أنك في المسجد ما يحتاج أنك تنظر ترى الإمام أو من يرى الإمام أو أن تكون صفوف متصلة. لكن الذين يصلون خارج المسجد، هنا المسائل الخلافية الشديدة، الخلاف بين الفقهاء، مثل صلوا الحرم مثل مسجد الحرام في الفنادق والأبراج، مثل في بعض المساجد في الجمعة
1: يكون يصلون خارج
0: المسجد، يصلون خارج المسجد إما يصلون في الطريق أو نحو ذلك
1: أو في باحة المسجد.
0: نعم باحة المسجد وباحة المسجد من ضمن المسجد، لكن هذا لا أشكال فيها، الرحبة رحبة المسجد هذه من ضمن المسجد يصح فيها الاعتكاف ويصح فيها الصلاة وتأخذ حكم الصلاة في المسجد. كلام أنه لو فتحوا البيوت يعني ازدحم الطرقات وفتحوا البيوت
1: أو مثلا وضعوا فرش في الشارع مثلا.
0: في الشارع نعم، هو المسألة يعني هل الذي يصلي خارج المسجد يصح اهتمامه؟ عندما مسألة الضرورة لا إشكال فيها، لكن لم تكن ثم الضرورة يعني المسجد في فراغ، وهل يصح الصلاة في الأماكن المطلة على الحرم أو المسجد مع وجود فراغ؟ من أهل العلم من يشترط اتصال الصفوف، يعني طالما صفوف متصلة حتى لو كان في فراغ في المسجد يكفي، من يشترط رؤية الإمام أو من يرى الإمام، يعني يقول صليت في الفندق أو في مكانك وأنت ترى
1: المصلين
0: فأنك يمكنك الاهتمام. عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول النساء اللواتي يصلين في حجرتها، حجرة عائشة في المتصقة في المسجد في ذلك الحين، لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، يعني تقول في فاصل بينكم وبين الإمام، وهذا الرواية في المذهب أنه إذا في فاصل ما يصح، وحمله بعض الأصحاب على حال الضرورة، فإن حال عدم الضرورة فإن مسعود رضي الله عنه وارضاه أتى الجمعة فوجد المسجد قد امتلأ، فدخل دار رجل من الأنصار عند باب المسجد فصلى به.
1: هذا عبد الله بن مسعود.
0: نعم عبد الله بن عبد الله مسعود. نعم فدخل أو أنس، الوهم مني، أنس بن مسعود دخل دار رجل مطلع على المسجد فصلى به. ولذلك قالوا حديث عائشة هذا محمول على عدم الاضطرار، يعني المرأة تصلي في الحجرة، يعني إنسان يأتي للحرم والمسجد فاضي ويصلي في الله، فعائشة تقول دون كنا حجاب في حجاب. فهذا القول عد بعضهم قال هذا القول يدعو أنه اشترط اتصال رؤية الإمام أو المأموم، لأن قالت في حجاب. لو كان لو كنا يعني كنتنا ترين لا اتممتن. وبعضهم قال دونكم حجاب يعني في فاصل، فقالوا إذا كان في طريق أو نهر يمنع لما صلوا. لكن عائشة يعني النص دون التأويل أنا ترى أنه لا يصلح أن يؤتم بالإمام من الحجرة أو من غرفة أو في الفندق أو في مكان لوجود فاصل بينهم وبين الإمام.
1: ودكتور وتصحح لي دكتور عفوا على هذه المداخلة، أن الآراء الفقهية مبنية على زاوية نظر الفقيه نفسه، فمثلا عائشة رضي الله عنها مؤمنين كانت تقول بسبب وجود الحجاب، فيأتي يعني من الصحابة من يؤول هذا الحجاب بمثلا النظر للمصلين وبعضهم، فيرجع الرأي الفقهي أو الحكم الفقهي إلى زاوية نظر الفقيه لهذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو العبادات.
0: هو صحيح لكن إشكالية أقوال الصحابة رضي الله عنهم أنه أحيانا تكون منزوعة السياق، يعني نحن الآن لا ندري هل كان المسجد ممتلئ، هل كان الناس
1: صحيح،
0: هل كان
1: هل يوجد حاجة،
0: هل نعم في حاجة. فأنت لما تأخذ النص في المدونات الفقهية تجد أن مذهبين في بينهم خلاف، يقول الفقهاء المذهب الأول وهذا رأي ابن مسعود وهو لا يعرف له مخالف فيكون اتفاقا، المذهب الآخر يقول هو رأي ابن مسعود ولا يعرف له مخالف فيكون اتفاقا، نفس الصحابي يأخذون بقوله. أنت القصة اليوم هي قصة عائشة تقول ما يصح الاهتمام إذا كان في حاجز بينك وبين الإمام، وتقول هذا قول عائشة حتى لو في المسجد، تأخذه هكذا تقول في الحجرة، وممكن تقول هذا لعدم وجود الضرورة، فالمسألة تحتاج إلى
1: أو هذا لعدم إمكانية النظر.
0: نعم فممكن تأوله. ولذلك أنا لا أتكلم عن المسألة الصواب فيها والله أعلم أن الاجتماع الجماعة تعود للاجتماع، فالاجتماع يعود العرف، فإذا كان المسجد ممتلئ ويصبح وأصبحت الناس تحتاج أن تصلي ولو خارج ساحات كبيرة يجتمعون، وإذا كان المسجد فيه ساعة لا يتصل الصفوف ولا غير ذلك، وهذا مذهب مالك واختيار بن قدامة من الحنابلة، وإذا كان المسجد فيه ساعة فإن الصلاة خارجه وفي الغرف ونحو ذلك هذا لا يكون اجتماعا صحيحا وليس جماعة.
1: دكتور واسمح لي، نحن في برنامجنا هذا لا نريد أن نسلط الضوء على المسائل الفقهية وتفصيلاتها لأنه ليس يعني صحيح. ليس مقام ذكرنا،
0: همنا الفقه رأي هذا
1: نعم
0: المفتي أو الفقه
1: الفقه الذي نتدارس
0: ومن باب الإفادة للمستمع نعرج نقول هذا عليها جمهور أو عليها الفقه
1: نعم. بارك الله فيك شيخ.
0: في مسألة فقهية كذلك وهي مسألة من مات عليه صيام، قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وفي حديث آخر من مات وعليه الصيام نذر يعني صام عنه وليه. هل يصام عن الميت إلى صيام الفرض أو صيام النذر؟ المذهب عند الحنابلة أن الميت إذا مات وعليه الصيام قضاء من نذر يصام عنه استحبابا، الولي يصوم ولا تزر وازرة وزر أخرى استحبابا، وإذا مات وعليه صيام فرض فإنه لا يقضى عنه بل يطعم، وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها وقول ابن عباس كذلك رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنابلة خلاف الجمهور، فيرون أنه لا يقضى عن الميت صيام الفرض، ولها أيضا أقوال أخرى رضي الله عنه وارضاه بوجوب السعي ركنيته أنه ركن، وهي ترى مشروعية الجماعة للنساء. هذه المسألة كنت أريد أن أذكرها لكن يبدو أن الوقت يعني أزف أكتفي بهذا.
1: الله يعطيك العافية دكتور، نحن نشير فقط إلى
0: بعض المسائل
1: بعض هذه المسائل، الحديث طويل في كل هذه الحلقات صحيح. وفي كل هذه حتى السيرة التي نذكرها للفقيه نحن مختصرة ومقتضبة فقط، نحاول أن نشير في كل حلقة إلى شيء من سيرة الفقيه وإلى شيء من فقهه. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: العفو منك أستاذ وائل، وشكرا لك والمستمعين والمستمعات.
1: بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرا. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظرة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب،
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتحدث في إكمال الأدوية الشافية المجربة لإصلاح القلوب. من الأدوية مجاهدة النفس. من أسباب الحاجة لهذه المجاهدة أن النفوس جبلت وزين لها كثير من الشهوات، فينصرف القلب إليها وينسى تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وينسى أن الذي يهبها هو الوهاب سبحانه. ما لم يجاهد نفسه، قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. القلوب أيها الإخوة والأخوات تحتاج لمجاهدة وصبر وعناية، ولا تسير القلوب على ما يريد الإنسان بيسر وسهولة، إذ لا بد من المجاهدة. يقول أويس القرني عليه رحمة الله: إذا قمت فادعوا الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما. ويقول يوسف بن أصباط رحمة الله عليه: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. فمن أراد صلاح قلبه فعليه بمجاهدة نفسه. النفس بطبيعتها تنسى وتغفل وتنحرف وتحيد عن المنهج، لكن بمجاهدتها تهتدي. وهذا وعد من الله جل وعلا حين قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد لصلاح قلبه هداه الله لصلاحها، فهو الهادي المعين. إن النفوس جبلت وزين لها كثير من الشهوات، فينصرف القلب إليها وينسى تعلقه بالله، وينسى أن الذي يهبها هو الله سبحانه وتعالى. ما لم يجاهد العبد نفسه، يقول جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ينبغي للعبد أن يجاهد النفس ويردها عن غيها ويأطرها على الحق ويعينها على اللجوء إلى منهج الله سبحانه وتعالى. من الأدوية مجالسة الصالحين. يحتاج القلب لصلاحه إلى عدم الغفل والانشغال بالدنيا، ومجالسة من غفل عن ذكر ينسى ذكره وتعلق القلب به سبحانه وتعالى، ويصلح القلب والدين بالجلوس مع الصالحين. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وفي نصح النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد أمرنا الله جل وعلا بمجاهدة الصالحين في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي الآية الكريمة مدح لمن يصبر نفسه على طاعة الله، وهي أعلى أنواع الصبر، ونهي عن مجالسة من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة. فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. مجالسة الصالحين تحيلك من ستة إلى ستة: من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء النية إلى النصيحة. وقد يتساهل المسلم في الجلوس مع غير الصالحين فيغفل قلبه عن ذكر الله، فيحول الله بينه وبين قلبه. قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيطيع من أغفل الله قلبه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فيصبح مثله ويتغطى قلبه. قال الله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذا كان السلف حريصون عن البعد عن أهل الغفلة عامة وأهل الأهواء خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الإمام ابن بطل العكبري الخليلي عن أهل البدع: هم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، فلا تجالسهم، فلا تحرق قلبك وتمرضه بمجالسة أهل الغفلة، واصبر نفسك مع الصالحين لعل الله أن يصلح لك قلبك. من الأسباب المعينة على إصلاح القلوب عدم الانشغال بفضول الدنيا، فضول الخلطة والحديث والطعام والشراب والنوم، حتى لو كانت هذه الفضول مباحة، فيبتعد عن فضول الخلطة والأكل والشرب أو فضول الحديث والنوم، فهذه تعلق قلبه بغير الله. قال ابن القيم: صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام ممن يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه أو يوقفه. وقال: أما ما تؤثر كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء، وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم هم، وتقسم فكره في أودية مطالبهم وأراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن فضول الكلام: كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. وعن فضول الطعام يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقيم له صلبة. ولذا أوصى الحسن البصري: كل من ضاع خشوعه والتمس دموع الخشية فلم يجدها، أوصاه بهذه العملية المجربة واقعيا، فقال: من أراد أن يخشع قلبه ويغزر دمعه فليأكل في نصف بطنه. وروي عن الثوري: خصلتان تقسيان القلب، طول الشبع وكثرة الكلام، فالنوم فيه طول الغفلة وقلة العقل ونقصان الفطنة وسهوة القلب، وكثرة الكلام فيه قلة الورع وعدم التقوى وطول الحساب، لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان. وآخر هذه الأدوية طلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة وحضور مجالس العلماء وحلقاتهم والعكوف على فهم وتدبر كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب صلاح القلوب. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ويصف الله جل وعلا أولي العلم بأصحاب القلوب المخبتة، يقول جل وعلا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال ابن القيم: وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الوجود وروحه، لا يستغنى عنهم طرفة عين، فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها، وكنسبة سمع الأذن، وكنسبة كلام اللسان إليه، فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن سلمت قلوبهم وممن جاهدوها حتى استقامت على دين الله. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: آية وعظة.

0: التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهل لا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟ آية وعظة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء،

0: إله إلا هو عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.

0: إعداد وتقديم
1: فيصل بن جذيان العتيم،
0: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهو

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، ولفظه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى القاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره قط. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبيه ثم قال: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. رواه أبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تؤمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. رواه مسلم وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة،
وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم تثري حياتكم.
1: وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب المواد تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي. إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايد من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن رحلة من الرحلات الجميلة، ورحلة أيضا عن الحج اللي نحن مقبلون عليه في هذه الأيام. سنتحدث عن منظومة أوردها صاحب هذه الرحلة في حكم تارك الصلاة، إلى الكثير من الفوائد والثمرات اللي عودناكم في كل حلقة أن نثريكم بها، وحقيقة أن نساعد في نشرها من خلال هذا الأثير الجميل. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وحياك وبارك فيك.
2: أستاذ محمد، جميلة هي كتب الرحلات التي حقيقة دونت في السابق أو حتى الحالية، لكن كتب الرحلات في السابق تحكي لنا جوانب عظيمة تطواف في البلدان، لأن التطواف كان على تلك الرواحل التي ما تقطع المسافات بهذه السرعة اليوم، وبالتالي يكون التدوين فيها شيء من الدقة وشيء من اللطفة والفوائد. كتب الرحلات كثيرة، أتمنى أن تذكر لنا كم بعض كتب الرحلات كذكر، ونعرج على موضوعنا اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما تفضلت، في كتب الرحلات أو الرحلات الكثير من الفوائد والإمتاع، وهي كثيرة جدا جدا. فمنها المشهور مثل رحلة بن بطوطة وبن جبير وبن رشيد، ومنها الذي لم يشتهر كرحلة ابن خلدون، وكذلك رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي هو صاحب أضواء البيان. من الأشياء اللطيفة، بما أن برنامجنا فيه أريحية يعني سامحني على
2: بالعكس هذا
3: الاستطراد. أنا كنت مع بعض علماء الشناقطة، تكلمت أنا وإياهم وكانوا كبارا في السن، وذكرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فكأنهم ما عرفوه.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله، نحن في السعودية نعرفه معرفة كبيرة جدا. عندنا بن باز وبن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، تقريبا هذه ألمع الأسماء. فقالوا لا لا يعني. فقال رجل: تقصد أب ولد خطور؟
2: أب
3: أي ولد خطور. أيوة. أب أو أب ولد أيوة. خطور
2: أيوة.
3: قلت أنا أقصد صاحب أضواء البيان. قالوا نعم هذا أب ولد خطور.
2: إيش يعني هذا أب؟
3: هذا اسمه أو ما يعرف به عندهم.
2: يمكن الخامس ولا خامس كبير
3: ربما، لكن هذا هو تقريبا المعروف عندهم في يعني عند الأوائل من كبار السن الشناقطة من العلماء وغيرهم، لأن محمد الأمين الشنقيطي هذا اسم متكرر كثيرا جدا. الشنقيطي نسبة إلى منطقة، فأكيد سيكون يعني مثل ما تقول المكي، ومثل ما تقول الحجازي، ومثل ما تقول النجدي، سيكون عدد كبير. محمد الأمين مشهور، فرحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحلة جيدة جدا وعظيمة جدا، وسأذكر لك شيئا عجيبا فيها،
2: ولعلنا نعرج عليه إن شاء الله في قابل الحلقة
3: إن شاء الله بإذن الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: وأنا في رحلة الحج خرج من موريتانيا وصل إلى الحجاز مرورا ببعض البلدان، يقول: وفي أول محطة من المحطات التي لا بد أن يقيموا فيها بعد خروجهم، يقول: قابلتني ابنة العم فلانة فسألتني سؤالا في المنطق. سبحان الله، عندهم هم اهتمام كبير بعلم الأصول واللغة والمنطق وأيضا فقه الإمام مالك. يقول: فسألتني هذا السؤال فأجبتها وقلت: والله يا أستاذ طلال ومن يستمع إلي، والله إن هذا الجواب أعجوبة من العجائب.
2: ويدرس
3: 12 أو 13 صفحة في جواب مسألة منطقية من أعقد المسائل، لدرجة أني أجزم أني أنا وأمثالي من الذين يعني ليسوا من أهل هذا المجال ربما لا يفهموا سطرا واحدا.
2: سبحان الله.
3: إيه نعم، فسبحان الله. شوف يعني هذا كأنه سؤال عادي يعني قيل في البادية في البرية، والإمام الشيخ في الطريق إليهم، فسبحان الذي فتح عليهم.
2: والمتلقية كمان دلالة على أنها طالبة علم.
3: والمرأة، نعم، المرأة التي سألتها السؤال العميق. الشيخ محمد الأمين له كتاب عظيم، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله دروس في المسجد النبوي الشريف جمعت في 5 مجلدات اسمها العذب النمير، والله إنها عذبة جدا.
2: يا سلام.
3: عذب النمير على اسمها. من الكتب التي ينبغي أن تقرأ الحقيقة رحلة العبدري، رحلة مليئة بالأدبيات، كتبت بسبك جميل، بلغة عالية، بمشاهدات لطيفة، فيها الكثير الحقيقة. فيها أشياء تنتقد مثل وقوفه ببعض القبور والتبرك بها وكذا، لكن القارئ صاحب السنة يأخذ ما صفى ويترك
2: ما كدر.
3: ما كدر، نعم.

0: العيد الذي يعدونه مجدد القرن السابع.
1: ما شاء الله.
0: ابن دقيق العيد توفي 702، يعني أن حياته كلها كانت تقريبا قبل 700. فهو يسمونه مجدد القرن السابع، من كبار الأئمة، كتبه مشهورة جدا. فابن دقيق العيد من تلاميذه صاحبنا هذا العبدري المغربي، خرج من المغرب.
1: الرحلة بدايتها من المغرب.
0: إيه نعم، خرج من المغرب وقيد تقييدات، مدح أقواما وذم أقواما وأبان عن آرائه.
1: خط سير الرحلة من كله من الشمال الأفريقي.
0: إيه نعم، يعني وصل فيها إلى ليبيا، ثم إلى مصر، ثم وصل إلى بلاد الحجاز، وذكر أشياء. يعني من الأشياء التي أنا يعني قيدتها سابقا أن العبدري رحمه الله تعالى ذكر أن الناس يختلفون في يوم الوقفة، يوم وقفة عرفة. فبعضهم يرى أنه اليوم، وبعضهم يرى أنه غدا، مثل ما يحصل الآن عندنا فيما يتعلق بالعيد أو رمضان. بعضهم يثبته اليوم، بعضهم،
1: وهذا حسب مطالع الهلال.
0: إيه نعم، فأنا أقول يعني أن المسألة هذه قديمة، وينبغي أنه وإن حصلت في هذا الزمن أن نعدها من باب اجتهاد العلماء.
1: صح.
0: والحمد لله، من وفق إلى الصواب فيها فهو على خير، ومن لم يوفق إلى الصواب فيها فهو على خير، لأنه مأجور
1: ومجتهد.
0: والله عز وجل يقول فاتقوا الله.
1: جميل.
0: ما استطعتم. العبدري رحمه الله جاء إلى هذه البلاد، إلى بلاد الحجاز، وقبلها مر بابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من أهل قوس
1: في مصر. هذه قوس،
0: قوس في جنوب مصر، لأن القوس وأسيوط وسوهاج والأقصر هذه كلها في الجنوب. أيضا هناك المنيا، أنا أعرف تلك المناطق جيدا لأنها مليئة بالعلماء. فإذا قرأت تراجمهم ونظرت إلى جغرافية بلادهم تصورتها تصورا جميلا. من الأشياء التي التقطتها أنا من هذه الرحلة، وأنا أحب الحقيقة أن أطلع أحبتي على ما
1: حاز على ذلك،
0: على ما حاز. إيه نعم، لأن بعضه مفيد وبعضه عظيم وبعضه جليل القدر. فيه منظومة ذكرها العبدري في رحلته هذه، وهي للإمام الفقيه الحافظ علي بن المفضل المقدسي المتوفى عام 611، وهو أعني علي بن المفضل من شيوخ الإمام الترمذي، عفوا الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب الكبر، الكتاب المشهور جدا.
1: نعم.
0: أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذه المنظومة في كتابه إحكام الإحكام، شرح عمدة الأحكام. يقول في هذه المنظومة، وهي في حكم تارك الصلاة، يقول: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا. هذا طبعا بإجماع العلماء، أي إنسان يجحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع.
1: إيش الجحد مقصود به؟
0: يقول ما هي بواجبة، يقول
1: كأنه يقول الله ما يعني ما يكذب القرآن ويكذب السنة، الآيات الحديث العام،
0: هذا سبب التكفير، تكفيره لأنه جاحد بأمر اتفقت الأمة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن بوجوبها، فمن جحدها
1: ينكرها،
0: ينكرها، يجحدها، يقول أصلا ما تلزمني الصلاة، فهذا ليس بمؤمن. قال: إن كان يجحدها، هذا واضح. قال: أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا، ومن الأئمة من يقول بأنه لا ينتهي عنه وإن هو تاب، إيهن، ومنهم من يقول بقتله كفرا ويقطع دونه الأسباب، فالشافعي ومالك رأي له إن لم يتب حدا حد الحسام
1: رقابة.
0: إيه نعم. ثم قال: والرأي عندي، هذا ابن المفضل الآن سيذكر،
1: الله ذكر المسألة وذكر خلاف العلماء فيها ثم بعدين رجع.
0: والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقى في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.

0: ذكر منها القاتل والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق
1: للجماعة,
0: للجماعة. نعم. قال: الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصن طلب الزنا فأصابا. فهذه المنظومة ليش أنا يعني اهتميت فيها أكثر من غيرها؟ لأنها تبين أن ترك الصلاة على كل الأحوال, سواء قلنا بكفره أو بقتله كما عند بعض العلماء أو بتعزيره, كل الأحوال تدل على أن مسألة الصلاة عظيمة جدا في الإسلام, وأن من تركها فهو على خطأ وخطر كبير. ولذلك فإني أوجه النصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي وبالذات للشباب والفتيات أن يهتموا بأمر الصلاة وأن يهتموا بأمر أوقاتها. مسألة الصلاة في المسجد هذه مهمة جدا, لكن الأهم من ذلك ألا يخرج وقت الصلاة
1: وأنت ما صليت,
0: وأنت ما صليت. لأن الله عز وجل وقت لك وقتا, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا يعني يتساهل الإنسان, والحديث المشهور بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة, وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة جدا وتحتاج إلى وقفة من أنفسنا تجاه أنفسنا, ومن أنفسنا تجاه أبنائنا وبناتنا, وأن نعلمهم من الصبا, لأن المسألة على التعود. من اعتاد الصلاة لم يتركها أبدا, ومن كان متساهلا متسامحا فيها خشي عليه من ذلك.
1: خلينا نقول إيش دور أول شيء قبل ما نوجه الخطاب للأبناء والبنات, إيش دور الآباء والأمهات أولا؟
0: نعم, من الأدوار
1: في معالجة هذا الموضوع,
0: من الأدوار المهمة استباق الأمور. يعلم الطفل الصلاة من البداية وتعظم في نفسه من البداية, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قد يقول قائل: ليش يضرب؟ هذا مسكين عمره 10 سنين. يضرب لسبب أننا عندنا 3 سنوات نأمره باللطف وباللين وبالتشجيع, 3 سنوات كاملة ما استجاب, معنى ذلك هذا الولد متمرد, يحتاج إلى زيادة على الأمر. فعندنا 3 سنوات لو نأمره كل يوم كل فريضة بالتي هي أحسن كذا, بإذن الله لا يمر عليه فترة بسيطة أو يسيرة إلا وهو متعلم متمرس حريص على الصلاة أشد الحرص.
1: إذا خلينا نقول العود الأول وركزته هي عند الأب والأم, إن الله أعطاك 3 سنوات مدرسة تتلطف وتحبب هذه الصلاة للطفل. لكن وين الإشكال أستاذي؟ إنه كثير من الأباء والأمات في المرحلة ما يعني يهملون, وبعد أن يصل الولد 10-11 بل ربما حتى يبلغ تبدأ حرب داحس والغبراء, ويبدأ الأب يكيل السهام والشتام على هذا الشاب ولا على هذا الابن, على أنه ما يصلي وفيه وما يخطي. طب أنت
0: أين دورك في السابق؟ أنت اللي جنيت على نفسك وعلى ولدك. لو أنك من البداية كنت حريصا لما حصلت كما تقول حرب داحس والغبراء. الشيء أيضا المهم في هذه المسألة ألا نكتفي بالأمر والنهي المجرد, وإنما ندخل في ذلك الإيمان.
1: كيف؟
0: نعلمهم فضل الصلاة, نعلمهم أنهم مأجورون, نعلمهم, نحببهم فيها حبا يأتي إليها محبا. فإذا جمعنا بين الأمر والنهي والترغيب والترهيب والتعليم وبث اليقين في القلوب, بإذن الله سنفلح بإذن الله.
1: الأمر هذا أتوقع يعني أو بشوف رأيك في أنه لو أنا قمت بدوري كأب وكأم لمدة 3 سنوات في كل 5 فروض, ما أدري كم تطلع على 3 سنوات, كم نسبة الأبناء اللي يحتاجون إلى ضرب بعد؟ أعتقد أنه نسبة بسيطة جدا.
0: أنا أظن والله أعلم أنها يمكن تكون معدومة, لأنهم إذا رب الطفل ترى يعني أمره يسير جدا. الذي يعني يسبب لنا التمرد الآن في المجتمع وكذا هو أننا نهمله, حتى إذا شب عن الطوق واشتد عوده قلنا لا المفروض تسوي كذا وكذا. طيب أين نحن من البداية؟ أين نحن تعليمه الإيمان, تعليمه الذكر, تحبيبه إلى هذه المعاني العظيمة؟ لو فعلنا لأفلحنا.
1: يا سلام، خلينا نطلع وياك إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكنا قبل الفاصل نعيش مع رحلة العبدري، وذكر لنا ضيفنا هذه المنظومة التي ذكرها في مسألة وذكر أقوال العلماء والمذاهب فيه، فكأنه يحكي لك فقها مقارنا. أكرر الترحيب بك أبو عبد الرحمن، ويا هلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمك وبارك فيك.
1: ما دام احنا الحديث مستطرد حول موضوع الصلاة، يعني هل في كتب تتحدثت عن موضوع الصلاة، تقريبها كتب مختصرة، كتب يعني نماذج؟
0: نعم طبعا الكتب كثيرة في ذلك، وأكثر من تكلم عن الفقه أفرد فقه الصلاة، أو كثير منهم أفردوا فقه الصلاة أو مسائل الصلاة لأهميتها ولكونها دائمة يعني مع الإنسان في كل يوم 5 مرات. فسأذكر الآن كتابين، واحد مختصر واحد يعني موسع شوي. فالمختصر الذي يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من السنة الصحيحة هو كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، كتاب قصير ربما يقرأ في 10 دقائق، لكنه مؤصل وفيه تفصيلات وجميل جدا ومفهوم جدا، ولو أن إنسانا قرأه في بيته على أولاده، أو أن امرأة قرأته على أولادها، أو عمل فيه درس أو مسابقة أو كذا، لرجي منه الخير الكثير، وهو لله الحمد مطبوع بكثرة وموجود أيضا على شبكة الإنترنت بكثرة جدا. فهذا الكتاب ينبغي أن نعتني به، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تفصيل أحيانا جميل جدا، مع أن الكتاب يعتبر من المختصرات أو يعد من المختصرات ليس من المطولات، لكن فيه يعني وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا كبيرا. في كتاب أوسع من ذلك وأيضا شهير جدا في هذا العصر، لو قال قائل إنه من أشهر الكتب التي ألفت في هذا العصر لما كان ذلك بعيدا، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة المعروفين،
1: وهو متعاصر مع الشيخ ابن باز أيضا، وكانوا في الجامعة الإسلامية.
0: أي نعم، متعاصران وكان بينهما محبة. وأيضا الشيخ الألباني توفي في السنة تقريبا التي توفي فيها الشيخ ابن باز، يعني في تلك السنة 1420 توفي عدد من العلماء، منهم هذان الرجلان رحمة الله عليهما. فكتابه مناسب، إذا قرأ الإنسان كتاب الشيخ بن باز فإنه يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهي أيضا كثيرة جدا في الأسواق وعلى شبكة الإنترنت. يقرأه ليعرف مزيدا من التفاصيل، مزيدا من السنن، مزيدا من الأدلة. فإنه يذكر الأدلة، وأحيانا يذكر الصحيح فيها، أحيانا يذكر الخلاف في الصحيح والضعيف وما أشبه ذلك. فالكتابان هذان مهمان جدا، ومن قرأهما تكولت عنده يعني كثير من المعلومات،
1: واقترب إلى الصلاة على السنة الصحيحة يعني.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمدة الباب قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والعجيب أنه بعد 1400 وزيادة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بعض الناس يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة وبالضبط، لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن العلماء بحمد الله حفظوا لنا هذه السنن، يعني ما ضاع منها شيء. يعني ابن حبان رحمه الله تعالى في أول كتابه صحيح ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم، يقول في الصلاة 600 سنة.
1: الله أكبر،
0: 600 سنة، ما هو المقصود المستحب، لا، فيها 600 حكم بين واجب ومستحب، 600.
1: شوف ابن حبان كيف هذا الحصر من العلماء حتى طلعها 600. الحين ما تتصور انها 600.
0: وفعلا كثير من العلماء قال كيف انا ما اشوف انها في 600، وبعضهم اوصلها الى قريب من ذلك، لكن ابن حبان رحمه الله نص عليها في اول كتابه.
1: جميل. الكتاب مثل كتاب الالباني مثلا، هل ذكر فيه انه في بعض الهيئات او بعض المواضع في الصلاة ممكن ان الانسان ياتي بها او ذكر يقول على اكثر من هيئة معينة؟ واذا كان ايه وفيه، ما الفائدة منه؟ انا خلاص كفي احفظ طريقة واحدة واسلوب واحد وذكر. نعم. واحد وخلاص.
0: هذه فيها قاعدة عند العلماء انه اذا كان هناك هيئات للصلاة وكلها ثابتة، ما في واحدة مثلا مرغب فيها اكثر من الاخرى، فان الانسان ينبغي له ان ياتي بهذه احيانا وهذه احيانا، أو هناك ذكر في الصلاة فتأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. ومن الفوائد في ذلك أن الإنسان يستحضر، الإنسان إذا تعود على شيء واحد يمكن يعني يحس أنه شيء معتاد عليه
1: فيفعله بالعادة خلص.
0: بالعادة. لكن إذا غير أحيانا كذا فهذه فيها تربية للنفس وتحريك للقلب وإعانة على التدبر والخشوع في الصلاة.
1: يا سلام. ممكن نعطي مثال على هذه النماذج مثلا في طريقة التكبير مثلا، في الأذكار التي تقال؟
0: نعم، يعني ممكن مثلا أن ننظر في التشهد. التشهد مثلا الأول والأخير فيه صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق مثلا في قيام الليل، في دعاء الاستفتاح. أكثر الناس أول ما يصلي الله أكبر، سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في هذا الموضع حديث في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: شو جمال هذا الدعاء لما تكبر وتقوله
0: وأنت تتدبره، شيء عظيم.
1: سبحان الله.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم. أيضا ثالثة، هذا الحديث الذي في الصحيحين أقوى إسنادا من الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومع ذلك نحن نأتي إلى الأيسر ونكرره كثيرا. لو أتينا بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، وبأحاديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يعني أحاديث عظيمة والإنسان يتدبرها خاصة،
1: وأنت توك مستفتح كيف وأنت تقول هذا الشيء،
0: شيء عظيم. والأحاديث كثيرة ذكرها مجموعة مع بعضها عدد من العلماء، منهم ابن القيم في زاد المعاد. واحد من أدعية الاستفتاح عشان تقراه كاملا يبينك يمكن 10 دقائق.
1: سبحان الله.
0: إيه نعم، لكن يعني اختلف العلماء في صحته وعدم صحته، لكن صححه جمع من العلماء. فأنت ذكرت شيئا جميلا، تقول المفروض الإنسان ينوع لكي يستحضر. أصلا ما القيمة من أعمال صالحة لا نستحضر فيها عظمة الله ولا الخشوع، قيمتها تقل.
1: يا سلام.
0: يكون قد تكون تجزئ لكنها لا تؤثر في هذه النفس.
1: جميل. أنا شاكر للأستاذ محمد المهنا، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد.
0: سلمك الله وعافاك.
1: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحديث الرابع عشر. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي فراس رجل من أسلم قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل. وعن معاذ بن جبل أنه قال: حين بعث إلى اليمن: يا رسول الله، أوصني. قال: أخلص دينك يكفك العمل القليل. رواه الحاكم. وروي عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. رواه البيهقي. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن حبان. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره. وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس، أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقول هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقول هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار بإسناد لا بأس به والبيهقي. وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرار، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار والبيهقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح هو البخل والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال: بحكم الملك. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وصلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي:
من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعظة شجر له شوك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

الرشيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا

التحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك

سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

بقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فان

خير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

الأرض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

انهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك،

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بنحوه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم ابن أصبغ في كتابه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. وفي رواية للطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل لي يزيد هو ابن الأصم: الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصرا. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي.

العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا معرضا.

فاسدا إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك،

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بنحوه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم ابن أصبغ في كتابه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. وفي رواية للطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل لي يزيد هو ابن الأصم: الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصرا. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما عرضا.

إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك،

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه. وروى الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته، فإن غلبها النوم نضح في وجهها الماء، فيقومان في بيتهما فيذكران الله عز وجل ساعة من الليل إلا غفر لهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود، وقال: رواه ابن كثير موقوفا على أبي سعيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. صحيح البخاري.
2: فطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. متفق عليه.
3: لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي
1: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بنحوه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم ابن أصبغ في كتابه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من

وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. وفي رواية للطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل لي يزيد هو ابن الأصم: الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصرا. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي.

فاسدا إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله ابن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى، أي مؤخر غير مقبوض. رواه البخاري
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي، ورواة الطبراني محتج بهم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال: كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بشر كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه ابن أبي الدنيا والنسائي واللفظ لهما والحاكم والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

أنا

فأما اليتيم فلا تقهر

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

نشرح لك صدرك.

كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

المؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية

فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت لبيك رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: هم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الكهف.
2: آيات الجنة.
3: دار النعيم المقيم، أعدت للمتقين.
2: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
3: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
2: ولا أذن سمعت
3: ولا خطر على قلب بشر.
2: آيات الجنة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول طريق السعادة. فالسعادة كما تقرر في حلقة ماضية هدف منشود وغاية مبتغاه، والناس في سعيهم إليها أنماط مختلفة، وكل يسير إلى تلك الغاية عبر الطريق الذي يرسمه له معتقده ودينه وفكره وهواه. وقد تطرق علماء الإسلام لهذه المسألة، ومن أكثر من تطرق لها العلامة ابن القيم والعلامة السعدي رحمهم الله. والحديث في هذه الحلقة سيتناول شيئا مما تطرق له الإمام ابن القيم. فابن القيم وهو العالم المسلم اعتنى بالطريق الموصل إلى السعادة، وذلك في مواطن عدة من آثاره، وأهم وأجمع موضع تطرق فيه لذلك ما جاء في فصل عقده في رسالته الموسومة، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، حيث رسم في ذلك الموضع المنهج الصحيح للوصول إلى السعادة العظمى واللذة الحقيقية كما يرى، بتحرير عال دقيق، وذلك ما سيتبين من خلال ما يلي. أولا، تقريره لأهمية السعادة وعظم شأنها، حيث صدر كلامه بتقرير أن كل أحد يسعى إلى السعادة وطرد الهم، وذلك بقوله: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. ثانيا، إيضاحه الطريق الموصلة إلى السعادة. فبعد أن بين أهمية السعادة وأنها مطلب ملح لكل أحد، قرر أن ذلك المطلب صحيح لا ينازع فيه أحد، وأنه يتضمن ستة أمور، ثم شرع في بيانها فقال: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني، معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث، سلوك تلك الطريق. الرابع، معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس، معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس، تجنب سلوكها. ثالثا، إيضاحه أن حصول السعادة يكمن في هذه الأمور الستة التي توصل الآخذ بها إلى السعادة وتجنبه ما ينافيها. وفي ذلك يقول: فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. رابعا، بيانه لغلط أكثر الناس في هذا الباب. فبعد أن بين ابن القيم أن هذه الأمور الستة التي لا تنال السعادة إلا بها، قرر أن كل عاقل يسعى في هذه الطريق، وأوضح بعد ذلك أن أكثر الناس غلط في تحصيل ذلك المطلوب النافع، ثم بين أن غلط من غلط في ذلك يرجع إلى أمرين، وهما إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. وقرر أن هذين الغلطين سببهما الجهل، وأن الخلاص من ذلك بالعلم. خامسا، إيضاحه لأثر الإرادات والشهوات في الحيلولة دون الوصول إلى السعادة. فبعد أن قرر أن الخلاص من الجهل بالعلم وأنه قد يحصل العلم بالمطلوب والعلم بالطريق، قال: لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه. سادسا، بيانه لعلاج تلك الإرادات والشهوات، وذلك بقوله: وهو لا يمكنه تركها إلا بأحد أمرين، إما حب متعلق أو فرق مزعج، والفرق هو الخوف. ثم بيّن ابن القيم أثر هذين الأمرين وتفاوت الناس فيهما، فقال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. ثم يقرر بعد ذلك أن هذين العلمين إذا تمكنا من قلب الإنسان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل كما يقول إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص من أعلاهما. سابعا، بيانه لتفاوت العقول في هذا المقام، حيث قرر أن هذا الأصل تعرف به عقول الناس ويميز فيه بين العاقل وغيره، ثم يشير إلى تفاوتهم في تحصيل المطلوب الأعلى والسعادة العظمى، فيقول: فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف تمتع به زائره في المنام على لذة هي أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا إذن هو طريق السعادة عند ابن القيم، الذي يرى أنه أقوم طريق لنيل السعادتين العاجلة والآجلة، وهو طريق استمده من هداية سورة الفاتحة التي صدر بها حديثه في رسالته المذكورة، وبين معنى تلك الهداية بتفصيل يعز نظيره عبر تسعة أمور. ولا يعني ابن القيم في كلامه على مقاومة الشهوات جميع الشهوات، وإنما يعني بها ما كان منها محرما، إذ يرى أن اتباع المحرم منها سبب للشقاء والعذاب وحرمان السعادة الحقة، وهذا ما قرره في كثير من آثاره. فالسعادة إذن عنده تقوم على نظرة متوازنة لا يطغى فيها جانب على جانب، فلأجل أن تتحقق لا بد أن يعطى كل جانب حقه دون وكس أو شطط، فللروح نصيبها وللجسد نصيبه وللدنيا نصيبها وللآخرة نصيبها، وبهذا تتحقق السعادة عنده. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة الذي دار حول طريق السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة. يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
4: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، كما في الصحيحين. الأرحام هم أقارب الإنسان، وكل من يربطهم رابط نسب، سواء أكان وارثا لهم أو غير وارث، وتتأكد الصلة به كلما كان أقرب إليه نسبا. وصلة الرحم من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد أمر الله تعالى بها وبين أن وصلها موجب للمثوبة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وفي هذا الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قاطع، وهو الذي يقطع رحمه بالهجر لهم والمعاداة، مع منعه إياهم معروفه ومعونته. وقد ورد الحث فيما لا يحصى من النصوص الشرعية على صلة الرحم، فقد كانت من أولى وصاياه عليه الصلاة والسلام أول دخوله المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ولم يرد للصلة ضابط، فالمعول على العرف، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة، والواجب منها ما يعد به في العرف واصلة، وما زاد فهو تفضل ومكرمة، وأظهرها زيارتهم وبذل الصدقات في فقرائهم والهدايا لأغنيائهم ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم. وفي الحديث الحث على التراحم بين الناس وصلة الأرحام بينهم، وعجب لقلب يعي هذا الوعيد الشديد ثم لا يزال مصرا على القطيعة. نسأل الله السلامة والعافية. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح، توفر في عمر ورزق وتسعدي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم وغيره. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة فأصيبت ذمته فقد استبيح حمى الله وأخفرت ذمته وأنا طالب بذمته. رواه أبو يعلى. وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. الحديث. رواه مسلم والنسائي. والمخمص اسم طريق. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير واللفظ له، ورجال إسناده رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه في إحدى رواياته قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى. وأظنه قال: من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه قال: من صلى الفجر ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات لم تمس جلده النار. رواه البيهقي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال مع الشيخ صالح، يقول المرسل: إذا انتهى شهر شوال ولم أصم فيه الست، فهل يجوز لي أن أقضيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الستة تكون من شهر شوال، فمن فاتته من شوال فقد فاتته هذه السنة. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تجب أن تكون نية صيام الست من شوال من الليل؟
3: الصيام الواجب لا بد من نية قبله بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. والصوم الواجب صوم رمضان وصوم الكفارة صوم النذر، وأما صوم التطوع من الست أو غيرها فيكفي أن ينوي من النهار قبل الزوال، لكن بشرط ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للرجل والمرأة إذا شاب شعرهم أن يصبغوه بالسواد؟
3: يغير الشيب، هذا هو السنة، ولكن بغير السواد الخالص. أما السواد غير الخالص كالكتم ونحوه فلا بأس بذلك. نعم.
2: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت مع الشيخ صالح، هذا السائل يقول: لدينا عادة في أن من حلف وكان عليه أن يكفر هذا الحلف أن يصوم 3 أيام، فهل هذا الفعل صحيح؟
3: كفارة اليمين مرتبة بين 3 خصال: كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخيرة. وإذا لم يجد واحدة من هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وعلى هذا فإن فعلكم خطأ، فأولا يجب أن تختاروا من هذه الثلاث الأولى، فإن لم تجدوا فإنكم تصومون 3 أيام المذكورة. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم الصلاة في البيت بسبب المرض، وهل يجوز للمريض أن يجمع الصلوات؟
3: نعم، لك أن تصلي في البيت بسبب المرض. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالمرض عذر لك أن تصلي في البيت، وأيضا لك أن تجمع بين الصلاتين لأجل المرض. إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها، إما في أول الوقت جمع تقديم أو في آخر الوقت جمع تأخير، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.
4: أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يجمع نية الأضحية مع العقيقة؟
3: لا يجوز له أن يجمع بين النيتين، فالأضحية لها حكم والعقيقة لها حكم. الأضحية تكون في أيام التشريق خاصة، وأما العقيقة فتفعل في أي وقت تيسرت، وهي عن المولود، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات. نعم.
4: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: والدنا في مدينة الرياض، ويأتي بعضنا من تبوك وبعضنا من مناطق شتى، فيضع لنا الوالد أضحية واحدة، مع أن الأغلب منا متزوج ولديه وظائف، هل هذا العمل مشروع؟
3: الأضحية على الرجل وعن أهل بيته، وأنتم لا تعيشون معه في بيته، فالأضحية تكون عمن يعيش معه في بيته، وأنتم يسن لكم أن تضحوا في بيوتكم عند عوائلكم. نعم.
4: سائل يقول: هل الأفضل أن أخرج الأضحية من البدنة أم أخرجها كبشا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: الأفضل الغنم، منها الضان والمعز، ثم الإبل، ثم البقر. والإبل الواحدة عن سبع أضاحٍ، والبقرة الواحدة عن سبع أضاحٍ، ولكن الأفضل الغنم. نعم.
4: سائل أيضا بعث بسؤاله يقول: ما حكم التساهل في الفتوى، حيث لاحظت أن البعض من الإخوة هداهم الله في المجالس والأماكن العامة، حينما يسأل أحدهم عن حال أو أمر معين، إما أن يذهب إلى الإنترنت أو يقول: أنا سمعت فتوى من هذا أو ذاك، وللأسف لا يعلمون أن الفتوى تكون أحيانا بحال السائل ووضعه وطبيعة أحواله.
3: الفتوى هي توقيع عن الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: توقيع عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا. الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى قول على الله، فإن كان ينقل فتوى صحيحة من الكتاب والسنة ومن أهل العلم ومتأكد منها فلا بأس بذلك، هذا من تبليغ العلم. وأما مجرد كل ما سمع يقول: سمعت كذا وكذا، وقد تكون الفتوى خطأ صدرت ممن لا يحسن الفتوى، فلا يستعجل بهذه الأمور. الأحكام الواضحة لا بأس أن ينقلها لمن سأله إن كان معه علم. أما فتوى في الأمور العامة والنوازل فهذه ترسل إلى أهل الاختصاص، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم.
4: سائل يسأل مع الشيخ صالح يقول: ابن الصغير أكرمكم الله يتبول واقفا، حيث إنه قد بدأ يتعلم قضاء الحاجة، وقد قال لي أحد الأقارب إنه لا يجوز البول واقفا، فما هو الحكم بارك الله فيكم؟
3: يجوز البول واقفا، خصوصا إذا كان يحتاج إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بال جالسا وواقفا إذا احتاج إلى ذلك، إذا خاف من انتشار البول ومن رذاذ البول، فلا بأس أن يتبول الإنسان قائما. نعم.
4: سائل يقول: الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب بارك الله فيكم؟
3: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
4: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أنا إمام لأحد المساجد، وإذا حصل في الصلاة سهو فإنني أجعل السجود قبل السلام دائما إلا في بعض الأحيان، يقول: ما هو توجيهكم لي؟ بارك الله فيكم.
3: سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل إن كان السجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران للصلاة، وإن كان عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نذرت نذرا ألا تفوتني تكبيرة الإحرام، يقول: تثاقل علي المرض ولكن ما زلت أحافظ عليها وقد شقت علي، ما هو التوجيه في ذلك؟ بارك الله فيكم.
3: أن تنذر ألا يفوتك تكبيرة الإحرام هذا من التشديد على نفسك، ما كان ينبغي لك هذا، ولكن احرص على أن تتقدم إلى الصلاة وتحضر تكبيرة الإحرام، فإذا فاتتك تكبيرة الإحرام بذلك السبب فلا حرج عليك يا أخي، أدي كفارتها ولا تشدد على نفسك في هذه المسألة. نعم.
4: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحزيب القرآن، وما هي الفترة التي إذا قرأت فيها القرآن لا أعد هاجرا له؟
3: الأفضل لك على أقل تقدير أن تختم القرآن في كل شهر مرة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: اقرأ القرآن في كل شهر. نعم.
4: أحسن الله إليكم. سائل يقول: لي خالة ولها أولاد وبنات، وكانت ابنتها قد رضعت من أمي، فهل تكون هذه البنت أختنا؟ وهل يجوز لنا الزواج بأختها الصغيرة؟ أفيدونا بذلك، مأجورين.
3: أما البنت التي رضعت من أمكم فهي أخت لكم جميعا من الرضاعة، أما بقية أخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، ولا مانع أن تتزوجوا من أخواتها لأنهن لم يرضعن من أمكم وأنتم لم ترضعوا من أمها. نعم.
4: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل شيخ صالح عن الحائض، هل لها أن تقرأ من المصحف أم أنه يحرم عليها مسه؟ بارك الله فيكم.
3: لا تقرأ إلا للحاجة إذا خشيت نسيانه، إذا كانت تحفظه وخشيت نسيانه، أو أنه وقت اختبار في حفظها القرآن فلا بأس للحاجة، لكن لا تمس المصحف من غير حائل أو من غير واسطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا وضعت على كفيها القفازين أو معها مسطرة ولا تمس القرآن مباشرة وإنما من وراء حائل أو بواسطة شيء بيدها كالعود أو مسطرة، لا بأس بذلك.
4: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يسأل شيخ صالح عن معنى هذه الآية.
3: هذا بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في المرور على الصراط الذي يمر عليه كل الناس حسب أعمالهم وإيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم تجري بهم أعمالهم يوم القيامة. نعم.
4: بارك الله فيكم. المستمع أبو عبد الله يقول: هل يقدح في عمل الإنسان إذا كان يقوم بالعمل الصالح لكنه يحب ثناء الناس وشكرهم عليه على أداء هذا العمل؟
3: هذا يفسد عمله إذا كان هذا يعني يحب هذا ويتطلع إليه فهذا يفسد عمله، هذا هو الرياء، وهذا يبطل العمل الذي عمله رغبة في مدح الناس والثناء عليه، لا يكون له أجر في ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك يبطل العمل الذي داخله، فيجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر والأصغر. وأما الشرك الأصغر وهو الرياء فيبطل العمل الذي داخله، فيجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. نعم.
4: بارك الله فيكم. ورد من إحدى الأخوات تقول في هذا السؤال: منذ سنوات أعاني من مرض نفسي، ودائما ما أتمنى الموت والخلاص من هذه الدنيا، تسأل عن حكم هذا الفعل وهل يخل بعقيدتها؟
3: إذا كان هذا نتيجة مرض نفسي فإنها لا تؤاخذ عليه، أما إذا كانت سليمة وتتمنى الموت فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار لها الأصلح من الحياة والموت. نعم.
4: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخ صالح، هذا السائل يقول: بيني وبين أخي وشقيقي مخاصمة مالية، وذلك بعد وفاة والدي رحمه الله، وحصلت هذه المخاصمة لسنوات، فاستعذت من الشيطان الرجيم وبدأت ألاطفه وأتصل به ولكنه لا يرد، وقمت بزيارته ولكنه لا يسمح لنا بالدخول. يقول: ما موقفي يا فضيلة الشيخ؟ هل أواصل أم أتركه؟ بارك الله فيكم.
3: أنت أديت الواجب عليك وهو آثم في مقاطعته لك، فالواجب عليك تتصل به وأن تزوره، فإن استجاب لك وأجابك، وإلا فإن الإثم يكون عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
4: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.

0: ألا تطغوا في الميزان.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.